0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف.

الآلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح يحمل بين أنفاسه بداية جديدة وفرصا كبيرة، صباح الخير لكل عامل يسعى لرزقه، وصباح الخير لكل امرأة مكافحة، وصباح الخير لكل ربة بيت، وصباح الخير لكل من فتح إذاعة عدن الغد يتابعنا، وصباح الخير لمخرجنا من الكنترول ناصر فائز، ولطاقمنا الجميل، وصباح الخير ديانا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح المستمعين وأصدقائنا الراعيين الذين يظلون دائما على ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899، ونصب على كل من وقف على هذا التردد واستمع إلينا في صباحنا لهذا اليوم، ولكل المتابعين والذين يمرون عبر بثنا مباشر في صفحتنا في الفيسبوك، يسعد صباحهم وصباح منتصف الأسبوع في يومنا هذا الثلاثاء. أكيد نحمل معنا العديد من المواضيع التي نأمل أن تنال إعجابكم في هذا الصباح الجميل، ودائما يعني يكونوا طاقة إيجابية، فكل يوم حتى يعني تقدروا تكملوا يومكم. ومن أين نستمد الطاقة الإيجابية؟ أكيد اليوم حاملين رسالة صباحية يا خديجة، جزء من هذا النشاط أو هذا السلوك نستمد منه الطاقة الإيجابية، فإيش هي رسالتنا الصباحية؟
0: نعم ديانا، تشير إحدى أحدث الدراسات الكبيرة التي أجريت في عام 2025 والتي ربطت بين الذهاب إلى النوم باكرا وبين العديد من الفوائد الصحية والأنشطة الصحية المرتبطة بها كذلك. بمعنى آخر متابعينا، الأشخاص الذين يذهبون باكرا إلى النوم يتمتعون بقوة بدنية ويكونون أكثر تحملا وقدرة على أداء النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر، كما أن أدمغتهم تقوم بوظائف فيها على أكمل وجه، ويتمتعون بذهن صافي ونقي جدا. فقص على ذلك عزيزي المتابع والمتابعة بفوائد النوم باكرا الذي لا تعد ولا تحصى، منها فوائد كبيرة على العين، منها نعم. فوائد كبيرة على صحة القلب والجهاز الدوري، حتى على البشرة. فإذا نظرنا يا ديانا إلى الأشخاص الذين لا ينامون أو الذين يحبون السهر، نعم. فنجد أن بشرتهم مرهقة جدا، على عكس الأشخاص الذين ينامون باكرا يتمتعون ببشرة شابة دائما حتى ولو كانت أعمارهم كبيرة في السن.
1: فعلا، وأيضا من فوائد النوم أحبتنا المستمعين تحسين المزاج ومقاومة للقلق، يعني تقوم بالصباح وانت رايق ومهدي، لك نفس انك تشتغل، لك نفس انك تبدأ يومك بكل طاقة ونشاط، على عكس أولئك الذين يقومون متأخرين ويعني يكون في عندهم حالة من الضجر ولا الانزعاج وحالة من التوتر وحالة دائما أي الاكتئاب والصياح، تلاقي انه الشخص دائما يصيح ويتعصب وما إلى ذلك، فهذا أكيد من قلة النوم، اللي فعلا كثير من الناس يا خديجة يستهين بهذا الموضوع البسيط. النوم هو جزء من العافية ومن الصحة، جزء من المناعة، مناعة جسمك اللي هي محتاجة للراحة. فعلا يعني يقال يا خديجة أن الشاب أو الشخص البالغ يحتاج من 6 إلى 8 ساعات يوميا من أجل الراحة وما إلى ذلك. أيضا الأطفال ربما يحتاجون إلى نسبة أطول من النوم، وكل شخص وكل فئة عمرية مستمعين تحتاج إلى قسط من الراحة معينة.
0: وهذه الدراسة متابعينا هي موجهة بشكل خاص لمحبي السهر، فالسهر يا ديانا لديه العديد من الأضرار على جسم الإنسان، أضرار متعلقة بارتفاع ضغط الدم، السكر، الكوليسترول، أمراض القلب، أمراض الدورة الدموية، وحتى الدراسة ربطت يعني ارتفاع معدلات السمنة والبدانة بين العديد من الأشخاص الذين يطوقون أو يحبون يحبون السهر وميالون كثيرا إلى السهر لفترات طويلة، ومع هذه يعني الفترات الطويلة خلال ساعات سهرهم في الليل يضطرون إلى تناول وجبات سريعة. هذه الوجبات
1: نعم
0: هذه الوجبات مع يعني في
1: نعم.
0: ساعات الليل تقوم الغدة الدرقية
1: فعلا.
0: بالتوقف عن النشاط، هي تنام ليلا الغدة الدرقية سبحان الله المسؤولة عن حرق الأكل والطعام في المعدة، فعندما تنام هذه الغدة هؤلاء الأشخاص الذين لا ينامون يتناولون الأكل، فالأكل يتراكم في المعدة ولا يتم إحراقه، وبالتالي يزدادون يوما عن يوم بزيادة في الوزن.
1: نعم.
0: وطبعا يجب أن نطبق المقولة هنا يا ديانا التي تقول نام بكير وصحى بكير،
1: فعلا
0: شوف الصحة كيف بتصير.
1: شوفوا طبعا أنا أعرف يمكن أشخاص ليلهم نهار ونهارهم ليل، فالنهار كله نايمين، الليل بعد المغرب بدو يصحصحوا ويبدو مش عارفة يعني أنتوا عايشين مع من بذاك الوقت والكل نيام، فخليكم مع الجماعة يعني وقوموا بالصباح ويعني قوموا مهامكم في الصباح مش في الليل كأنكم بومة.
0: صحيح. فالساعة البيولوجية للجسم تضطرب وبيصبح خلل في الجسم وبيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض. نتمنى أن تكون رسالتنا
1: الصباحية. طب قبل ما نختم الرسالة يا خديجة أسفة لقطعتك، يعني الأكيد بيقولوا الآن المذيعات بيجلسوا يدروا على النوم، طب اللي مش قادر ينام في هناك نصايح على السريع لنوم هادئ، مثلا احرص أن تكون الغرفة اللي أنت تنام فيها مظلمة تماما لأن الضوء يمنع إفراز أحد الهرمونات المسؤولة عن النوم، أيضا يجب أن تكون الغرفة مائلة نوعا ما إلى البرودة، يعني صح أن الوضع عندنا حما وما إلى ذلك، ولكن حاولوا قدر كان انه يكون الجو لطيف في الغرفه، وايضا بعيده عن الازعاج، يعني اذا كانت غرفكم على الشارع والسيارات وده اكيد ما راح يجي لكم نوم. ايضا من الاشياء المهمه يعني الحرص على وقت معين للنوم، ان كان الساعه 10 فكل يوم في الساعه 10، مش تنام اليوم 10 بكره تنام واحده بعد 3، الساعة البيولوجية تبع الجسم ما رح تقدر يعني تنظم نومك. أيضا حاولوا أنه تروح إلى الفراش بكرا وبعيدا عن الجوالات التي تشغل عيونكم، ويعني حاولوا أنكم تأكلوا قبل النوم بنصف ساعة وتجنبوا كل الكافيينات والشاهي وما لا إلى ذلك، ويكون العشاء خفيف. هذه كانت نصايحي لي لكم إذا يعني علشان تحاولوا أنكم يكون نومكم بشكل جيد.
0: ومن هذه النصائح الذهبية متابعينا ننطلق بكم إلى هدية الصباح مع ناصر، ولنعود إليكم فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعي عدن الغد ومحبيها في كل مكان إلى الفقرة الأولى التي هي دائما عن نشرة الطقس والأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية عدن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر خلال 24 ساعة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو 2026 والبداية دائما من المناطق الساحلية والقريبة منها ديانا.
1: نعم في هذه المناطق مستمعينا طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج أبيان شبوة وحضرموت.
1: في المناطق الصحراوية والهضبية مستمعين طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر. الرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها وأولى هذه المناطق هي الحبيبة عدن حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 30 وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: يعني بما أن احنا بدأ شهر 7 أكيد يمكن في الوسط أو في نهاية هذا الشهر مستمعينا منشوف الغبار والغابة اللي احنا متعودين عليها كل عام وإن شاء الله تكون هذا العام خفيفة ومن فوائد الغابة مستمعينا أنها تلطف الجو فعلا. إلى المكلة مستمعين العظمى هناك سجلت 34 والصغرى 28 وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار حار جدا الرياح معتدلة إلى نشطة.
0: هذا في المكلة. أما في الحديدة حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 31 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم سقطرى سجلت العظمى كالمكلة 34 والصغرى 27 وحالة الطقس هي كالمكلة لكن هناك أمطار متفرقة والرياح في سقطرى هذه الأشهر مستمعين نشطة إلى قوية جدا.
0: ومن سقطرى إلى المخا بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 30 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما في شرق البلاد في الغيضة العظمى سجلت 29 والصغرى 25 وحالة الطقس والرياح في الغيضة صحو غائم جزئيا معتدلة الحرارة الرياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار العظمى فيها 36 والصغرى 30 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: نعم نختم هذه المناطق مستمعينا بلحج الخضيرة سجلت العظمى هناك 40 والصغرى 29 حالة الطقس

0: متأخر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، في مأرب العظمى 39 هي أقل من سيئون والصغرى 26. حالة الطقس والرياح كسيئون لكن رياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما في عدق بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا، أمطار متفرقة حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان فسجلت العظمى 39 والصغرى 25 كعتق، حالة طقسها متشابهة مع عتق لكن بدون أمطار، وإنما هنالك الجو سيكون صحو ومغبر نسبيا.
0: أما المناطق الجبلية وأولى هذه المناطق هي صنعاء، بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 17، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما تعز سجلت ارتفاع نوعا ما عن صنعاء، العظمى هناك 33 والصغرى 19، حالة طقس ورياح في تعز غائم جزئيا، أمطار عادية معتدلة الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: هذا في تعز. أما ذمار بلغت العظمى فيها 29 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما الضالع فالعظمى سجلت هناك 32 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار عادية معتدلة الحرارة، رياح معتدلة خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى إب بلغت العظمى فيها 28 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ختام هذه النشرة مستمعينا، في البيضاء العظمى هناك 30 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح في البيضاء صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: نعم، وأيضا نهي بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. هذه كانت نشرة طقسنا مستمعينا. الآن نروح على فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة لهذا اليوم، وهذه القائمة تحتوي على العديد من المحاصيل، ونبدأها بمحاصيل الخضار.
0: وأولى هذه المحاصيل يا ديانا هي البطاطس 22 كيلو جرام في السلة من 15,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 682 إلى 909 ريال.
1: نعم، وكذلك الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 14 إلى 18,000. مالك يا ناصر وتشتري طماطم؟ وسعر الكيلو من 700 إلى 900.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21,600 إلى 24,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000، وسعر الكيلو من 800.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 8,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1250 ريال.
1: أما الباذنجان، وأنا أحب الباذنجان للأمانة، بس إذا نطبخ بشكل جيد، لكن إذا ما نطبخش بشكل جيد في ذيك المرارة.
0: أيوة،
1: في كثير من الأطفال تحديداً ما يحبوش الباذنجان. الباذنجان مستمعينا 25 كيلوغرام في الشوالة من 5,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو يتراوح بين 200 إلى 400.
0: هذا الباذنجان. أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 867 إلى 1067 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو يتراوح بين 500 و 800.
0: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5,000 إلى 6,000، وسعر الكيلو من 625 إلى 700.

0: 50 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 30 إلى 36 ألف، والكيلو يتراوح بين 1200 إلى 1500.
0: كوبيشة كبيرة من 2000 إلى 2500، أما الصغير فسعره 1000 ريال.
1: وإلى محاصيل الفواكه مستمعين، ومن خيرات بلادنا الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 18 ألف، والكيلو من 500 إلى 600.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلوغرام الواحد من 600 إلى 700.
0: وننتقل إلى العنب، والعنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
1: أما العنب الأسود، ويا سلام، شوي نقص، 20 كيلوغرام في السلة من 55 إلى 70000، والكيلو من 2700 إلى 3500.
0: الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
1: وإلى محاصيل المانجو، مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35، والكيلو من 1300 إلى 1800.
0: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
1: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 22000، والكيلو بين 600 إلى 1100.
0: مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 1000 ريال.
1: ومانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
0: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: يلا لحقوا على العشر يا جماعة قبل ما يروح الليمون. الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13000، وسعر الكيلو من 800.
0: وإلى عشاق البلح، المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 25000، من 20000 إلى 25000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1250 ريال.
1: وطبعا المناصف يا خديجة في أنواع كثيرة، صحيح. في النوع تقريبا
0: الأصفر
1: الصغير، أيوة ذاك، أيوة. اللي يجي من شبوة تقريبا، ولا مش عارفة أنا. وفي نوع كمان أحمر، وفي يعني أنواع كثيرة للمناصف، الحمد لله متوفر في بلادنا. الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
0: وكانت هذه النشرة متابعينا هي صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: فاصل ونعود.

0: وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم من جديد وإلى جدول رحلات خطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، ونبدأها من الرحلة 512.
2: نعم، أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:30 صباحا ووصلت عدن في 8:30 صباحا.
2: ومن عدن إلى القاهرة في رحلة 602 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وستصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: ومن القاهرة إلى سيئون في الرحلة 607 التي تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل سيئون بمشيئة الله في تمام 2 ظهرا.
2: ورحلة 610 عدن الرياض تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 8 صباحا تصل الرياض في تمام الساعة 9.
1: الرحلة 610 تقلع من الرياض الساعة 9:45 صباحا وتصل القاهرة الساعة 1:15 ظهرا.
2: ورحلة 611 القاهرة عدن ستقلع من القاهرة في الساعة 2:15 ظهرا وتصل عدن في الساعة 6:45 مساء.
1: والرحلة 600 تقلع من عدن في تمام الساعة 10 صباحا وتصل القاهرة الساعة 1:30 ظهرا.
2: ورحلة 601 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 2:30 ظهرا تصل عدن في الساعة 6 مساء.
1: أما الرحلة 606 تقلع من سيئون الساعة أو في تمام الساعة 3 عصرا وتصل القاهرة الساعة 6:45 مساء.
2: وقبل الختام في هذه القائمة مستمعين، 603 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في الساعة 8:15 مساء تصل عدن في الساعة 11:15 ليلا.
1: الرحلة 532 تقلع من عدن الساعة 10:10 ليلا وتصل الرياض الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. نتمنى لكم الوصول الآمن ورافقتكم السلامة.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى فقرتنا الإخبارية التي دائما نختارها لكم من صحيفة عدن الغد لهذا الصباح، والتي جاء على صفحتها الأولى: مقتل رئيس حي زهرة خليل، وأمن عدن بالتنسيق مع أمن أبين يطيح بالمتهمين.
1: نعم، وهنا ربما يوجد تقرير مستمعينا في صفحات عدن الغد، لكنه عنوان بارز في الصفحة الرئيسية: لماذا أصبحت إعادة هيكلة القوات في عدن معركة لا تحتمل التأجيل؟ كيف يمكن توحيد القرار العسكري وإنهاء تحدد الولاءات داخل مؤسسات الدولة؟ وتجدونه في صفحات عدن الغد الداخلية.
0: وكاتب إيراني: ظهور رضائي وطائرة ماهان يؤكدان سعي طهران لترسيخ نفوذها في اليمن.
1: وإلى الصفحة الثانية مستمعين، عبد السلام محمد يحذر من خلط السياسة بالتجارة والإعلام في اليمن.
0: وعدنان الأعجم ينتقد تصاعد الهجوم على السعودية ويدعو لمراجعة الخطاب السياسي.
1: وغلا باحتجاز أموال اليمنية يعرقل الرحلات ويهدد النقل الوطني.
0: وزير سابق: عدن تنعم بالهدوء، وما يروج عن انفلاتها الأمني لا يعكس الواقع.
1: ومطالب بإدارة عدن بأبنائها تثير جدلا حول المساواة والسلطة المحلية.
0: غالب منصور يقول: سيادة اليمن خط أحمر، والقرار الوطني لا يقبل الوصاية.
1: ورصد كتبه ماجد الأكحلي: من طهران إلى صنعاء، رحلة إيرانية تفجر أزمة جوية وأمنية وتضع الحوثيين في قلب المواجهة، تجدونه في الصفحة الثالثة.
0: مطالب بإدارة عدن بأبنائها تثير جدلا حول المساواة والسلطة المحلية.
1: في الصفحة الرابعة مستمعينا، تقرير من القسم السياسي للصحيفة: إعادة هيكلة القوات في عدن معركة بناء الدولة التي لا تحتمل التأجيل.
0: وإلى الصفحة الخامسة محافظ شبوة يوجه باستكمال التحضيرات لمهرجان سياحي يعزز الاستثمار.
1: والهلال الأحمر يدعو صندوق النظافة بعدن بمعدات صندوق النظافة بعدن بمعدات لمواجهة السيول.
0: وزير الشؤون الاجتماعية يبحث خارطة وطنية للحلول الدائمة للنازحين.
1: والزيد يتفقد مضخات المنصورة ويؤكد الجاهزية لمواجهة الطوارئ.
0: ومسلحون بملابس مدنية يعترضون طريق ناشطة إعلامية وأسرتها في عدن، ومناشدة لمدير الأمن بالتحرك.
1: في الصفحة السادسة، المتقاعدون العسكريون يطالبون بصرف معاشات 3 أشهر متأخرة.
0: وأهالي الحامية برضوم يناشدون لإنقاذ الطريق من زحف الرمال.
1: وأهالي المحارق بخنفر يحذرون من كارثة صحية بسبب طفح المجاري والقمامة.
0: ونداء إنساني لحفر بئر ينقذ آلاف السكان من العطش في أبين.
1: يافع تستغيث لإنقاذ مئات الآلاف من كارثة عطش متفاقمة.
0: وأسرة تناشد المواطنين المساعدة في العثور على طفل مفقود بعد اختفائه في الممدارة بعدن.
1: محلي زنجبار يقر شراء 250 جرعة أنسولين لمواجهة أزمة الدواء.
0: وإلى الصفحة السابعة يوجد بها تقرير: السعودية توسع مشاريعها التعليمية والتنموية في اليمن.
1: في الصفحة الثامنة في قسم التقارير: رحيل محمود الحاج اليمن يودع أحد أبرز رموز الصحافة والثقافة والإعلام.
0: وأيضا يوجد تقرير في الصفحة التاسعة: موز اليمن، شح المياه وغلاء الوقود يهددان المحصول.
1: نعم، إلى كتابات كتابنا على السريع في الصفحة 10 و11، منها نقرأ: عصام الخويلدي الأدب كفعل التحرير وضمير الأمة.
0: والدكتور أحمد بن إسحاق كتب يقول: لماذا أربك ميثاق الريان مراكز النفوذ؟
1: ومدين مقبس في الصفحة 11 كتب: عندما يتحدث الكبار تصمت الضوضاء وتنتصر الحكمة.
0: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية إلى متى؟ مقالة كتبت بقلم الدكتور عبد الوهاب الموج.
1: إلى صفحة 12 مستمعينا في قسم الرياضة المحلية. إجراء قرعة كأس البلد السياحي لعام 2026 لأندية ساحل حضرموت.
0: والاتحاد يقر فترات راحة للاعبين خلال مباريات الدوري والكأس بسبب ارتفاع الحرارة.
1: نعم، التعادل الإيجابي يحسم مواجهة وحدة الشرق والتضامن بسقطرة.
0: شباب القطن يتجاوز شباب اللسك بثنائية ويحقق أول انتصاراته.
1: إلى صفحة 13 في قسم الرياضة العالمية، اليوم فرنسا وإسبانيا في مواجهة تاريخية بنصف نهائي المونديال.
0: سينر يهزم زيفيرف في مباراة مثيرة ليحتفظ بلقب ويمبلاون.
1: وإلى صفحة 14 مستمعين في قسم المتابعات، مطار صنعاء من منفذ مدني إلى ملف سيادي ملتهب.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد. توقيف امرأة بتهمة خياطة شفتي زميلتها بالإبرة والخيط.
1: لا، هذا من أغرب الأخبار اللي قرأته. طيب، هنا أيضا بريطانيا بلغ 91 عاما يقفز بالمظلة ويثبت أن العمر عفوا رقم. طيب، وروبوتات بشرية تستأصل المرارة بتحكم الأطباء. نقل المرأة ونشوف إيش قصة خياطة الفم لزميلتها.
0: أوقفت الشرطة اليابانية امرأة تبلغ من العمر 49 عاما للاشتباه في اعتدائها على زميلتها في السكن البالغة 42 عاما بعد اتهامها بخياطة شفتيها باستخدام إبرة وخيط داخل منزل في محافظة إيباراكي. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الضحية تمكنت من الفرار في اليوم التالي أثناء غياب المشتبه بها، وتوجهت إلى متجر قريب وهي ترتدي كمامة وتحمل ورقة كتبت عليها عبارة أرجوكم ساعدوني بعدما أصبحت غير قادرة على التحدث، الأمر الذي دفع العاملين إلى إبلاغ الشرطة.
1: نعم، وأفادت الضحية مستمعينا خلال التحقيقات الأولية بأنها كانت تقيم مع المشتبه بها منذ إبريل نيسان عام 2025، لكنها لم تتمكن من مغادرة المنزل في وقت سابق بسبب شعورها بالخوف منها. ولا تزال الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات الواقعة ودوافعها، كما تستمع إلى إفادات أشخاص آخرين كانوا يقيمون في المنزل وقت الحادث، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن مزيد من التفاصيل بشأن موقف المتهمة من الاتهامات الموجهة إليها.
0: بس أنا كيف يا ديانا؟ كيف خيط؟ أكيد بتكون عملت لها مادة مخدرة وخيطتها، مش معقول.
1: طيب، إيش السبب؟ يعني ليش كانت تهدر كثير يعني جنبها وهي ما طاقتش الحديث ولا إيش؟ طيب، نروح على خبر ثاني. ويقال دائما أن العمر يعني مش رقم، العمر مجرد رقم.
0: مجرد رقم.
1: نعم، بريطاني يبلغ من العمر 91 عاما يقفز بالمظلة ويثبت أن العمر رقم. حقق البريطاني ألين ستيل البالغ من العمر 91 عاما، 91 يا جماعة ما شاء الله، إنجازا لافتا بعدما خاض تجربة القفز بالمظلة من طائرة في خطوة وصفها بأنها مغامرة لا تنسى، وتمكن خلالها من جمع أكثر من $5,000 لدعم مركز مجتمعي محلي في مقاطعة ساري. وقال ستيل إن التجربة كانت مثيرة للغاية، مشيرا إلى أن لحظة خروجه من الطائرة والتحليق في الهواء ستبقى من أبرز الذكريات في حياته، مؤكدا أنه لا يزال يمتلك الرغبة في خوض المزيد من التحديات والمغامرات رغم تقدمه في العمر.
0: واحتفى المركز بهذه المبادرة وكرم ستيل تقديرا لشجاعته ودعمه للمركز، مقدما له هدية تذكارية تخليدا لهذه التجربة. ولم يكتفي ستيل بهذا التحدي، إذ يخطط لخوض مغامرة جديدة قريبا أو عبر تجربة الانزلاق بالحبل في ويلز بسرعة تصل إلى نحو 161 كيلومترا في الساعة في رسالة تؤكد أو يؤكد من خلالها أن الشغف بالمغامرة والطموح لا يرتبطان بعمر محدد.
1: ما شاء الله ما شاء الله 91 عام، أنا بالعشرينات في طوائف وفعلا يعني في صغار في السن يا خديجة يعني خلاص يعني من كثر ما عندهم حركة كثير فخلاص جسمهم أصبح نوعا ما يابس، يعني هذا مصطلح أنا تعبيري
0: صحيح.
1: لكن ما شاء الله عمره 91 عام، تخيلي عندنا لو 91 عام
0: وفي حتى في اليمن أكبر من هذا العمر ما شاء الله بيتمتعوا باللياقة بدنية أيوه. عالية أهم شيء يعني أنك تتحرك في فترة شبابك أيوة. وما تنقطعش عن الجلوس، ما تعتمدش دائما على المواصلات دائما خلف المكسرات والشاشات
1: أيوة
0: والهواتف
1: أيوة صحيح لازم تتمشوا.
0: وطبعا مثل ما تقول زميلتنا السكرتيرة يسرى أنه ما تقعدوش دائما أمام المقود مقود السيارة
1: صحيح.
0: دائما اتحركوا، شغلوا دورتكم الدموية وبالحركة بركة
1: فعلا، وكله أكيد طعام صحي.
0: ولفت انتباهي أيضا إلى مثل بولندي يقول متى بدأ الثعلب في الوعظ فقدت دجاجاتك.
1: فعلا يعني الثعلب المكار لما يبدأ في الحكمة والوعظ ولبس ثياب الحكيم هنا عرف إن حقك الدجاجات راحت، فأنتوا خذوا المثل وطبقوه على أشياء ثانية. كانت هذه جولتنا الصحفية لهذا اليوم، مستمعينا لمزيد من التقارير مقالات وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي
0: فابقوا معنا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان استثمار في العلم.
1: تعد محطة أبحاث الكود الزراعية في مديرية خنفر بمحافظة أبين من أقدم وأهم المحطات البحثية في اليمن، إذ لعبت لعقود دورا بارزا في تطوير الزراعة وإنتاج البذور المحسنة وخدمة المزارعين، إلا أن سنوات الإهمال

0: وتداعيات الحروب أثرت على منشآتها وأضعفت دورها رغم الجهود المبذولة لإعادة تأهيلها واستعادة نشاطها. ويظل إحياء هذا الصرح العلمي مسؤولية مشتركة تتطلب دعما حكوميا ومجتمعيا ليواصل دوره في خدمة القطاع الزراعي والإسهام في التنمية.
1: نعم، سنتحدث أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، ونرحب به سوية نحن وأنتم بالدكتور محمد سالم، نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ومدير عام محطة الكود للبحوث الزراعية بأبين. يا صباح الخير يا دكتور محمد.
2: حيا وسهلا بكم.
0: يا هلا بيك دكتور محمد،
2: حياكم الله.
1: احنا سعداء جدا بهذه الدقائق من وقتك دكتور محمد، وبداية نود أن نعرف نحن والمستمعين ما أهمية محطة الكود للأبحاث الزراعية وما الذي تمثله للقطاع الزراعي في بلادنا.
2: حياكم الله. في البداية أتقدم بالشكر إلى راديو عدن الغد على هذه الاستضافة، وسعيد أن أكون معكم للحديث عن دور الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي. وطبعا محطة الكود هي المقر الرئيسي للهيئة العامة للبحوث الزراعية بمختلف فروعها في المناطق المحررة، تتبعها عدد من المحطات في سيئون، محطة سيئون ومحطة مأرب ومحطة المكلا ومحطة تعز ومحطة بحوث ومركز بحوث الثروة الحيوانية لحج ومركز تغانات ما بعد الحصاد. طبعا تعد الكود للبحوث الزراعية في محافظة أبين هي من أعرق المؤسسات البحثية الزراعية التي تأسست في 1955، وهي أول محطة بحثية.
1: نعم،
2: وهي أول محطة بحثية في اليمن. نعم، وهي أول محطة بحثية على مستوى اليمن وشبه الجزيرة العربية، ولعبت دورا كبيرا في القطاع الزراعي من خلال استنباط الأصناف المحسنة وأجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنيات الزراعية إلى المزارعين بواسطة الإرشاد الزراعي. طبعا هذه الأمور في الظروف الاعتيادية نتحدث عنها لما كانت يعني دولة وكان هناك موازنات تشغيلية وكان هناك اهتمام بالبحث العلمي. أما اليوم فقد أصبحت الهيئة العامة للبحوث الزراعية منذ أكثر من 11 سنة أو 13 سنة دون موازنة تشغيلية، وقد أصبح ما معدله تقريبا 90% من الكوادر البحثية والفنية والعمالة يعني في عداد المتقاعدين والمتوفين.
0: دكتور محمد، حدثنا عن أبرز التحديات والأضرار التي لحقت بالمحطة خلال السنوات الماضية وكيف أثرت على دورها البحثي.
2: طبعا تعرضت محطة أبحاث الكود في الفترة السابقة وخاصة في 2011 إلى أضرار جسيمة نتيجة الحروب التي شهدتها البلاد. شمال التدمير طبعا عدد من البنى التحتية بما فيها المباني والمعامل والمختبرات والمعدات، بل وصل الأمر إلى الصدو على أراضيها الزراعية المخصصة للتجارب البحثية والمخصصة للإنتاج الزراعي، أضافة إلى محدودية الكوادر والإمكانيات التشغيلية. فقد أثر ذلك تأثير كبير على محطة الكود للبحوث الزراعية، وهي حاليا تعتبر مقر الهيئة العامة للبحوث الزراعية بناء على قرار معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية الصادر في 2021.
1: نعم،
2: ونعكس ذلك طبعا نعكس هذا التدمير وانقطاع الموازنة وعدم وجود يعني توظيف انعكس سلبا على تنفيذ البرامج البحثية، إلا أن المحطة حاولت أن تحافظ على نشاطها البحثي في هذه الظروف الصعبة طبعا في الحدود الدنيا من خلال المحافظة على الأصول الوراثية يعني المحافظة عليها والبقاء في الاستمرار على أمل أنه تأتي الفرصة التي تستطيع المحطة من النهوض مرة أخرى، لأن هذه الأصول الوراثية وخاصة الأصناف المحسنة إذا انتهت فإن استعادتها يعني صعب جدا. فربما صنف من الأصناف بدل فيه الكادر البحثي ما يزيد على 10 سنوات، وبالتالي كان واجب علينا أن نحافظ عليه ودون موازنة.
1: نعم. طيب يا دكتور محمد، وزارة الزراعة والثروة السمكية أين لها، يعني أين دورها هنا؟
2: والله يعني أولا الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي هي مستقلة، ويعني لها موازنتها المستقلة عن الوزارة، لكن للحق يقال أن الأخوة في وزارة الزراعة كان لهم جهود إلى مآزرة المحطة من خلال بعض الدعم، ولو أن هذا الدعم لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، ولكن قدموا لهم بعض الدعم، ولكن المحطة لا تزال تريد مزيد من الدعم في مختلف الجوانب.
1: نعم.
2: والجوانب خاصة الأساسية.
1: طيب
2: التي تعيد البنية التحتية التي فقدت.
1: طيب المنظمات السلطات المحلية في أبيان يعني ليس لها أي دعم أو جهود تجاه هذه المحطة البحثية المهمة في المحافظة؟
2: والله يعني السلطة المحلية في محافظة أبيان إلى الآن لم تقدم للمحطة شيء يذكر، إلا أنا أذكر أنها أن السلطة المحلية ساهمت معنا في حل بعض القضايا التي كانت عالقة في مسألة الأراضي، كان لهم دور يعني دور ومآزرة معنوية فقط، أما من حيث التكاليف ومن حيث ما تعرض لها المحطة من خسائر وما تعرض لهم المحطة من التزامات فليس لهم أي شيء يذكر، إلا أنا أذكر في مرة من المرات أعطتنا السلطة المحلية في محافظة أبيان يعني قبل يمكن 6-7 سنوات يعني 10 براميل ديزل، يعني غير هذا أنا لا أذكر صراحة أنهم قدموا لنا شيء.
1: نعم.
2: يذكر يعني شيء كبير خاصة
1: يعني،
2: ولكن هناك زيارات وهناك وعود، ونحن الآن على عمل كبير أن قيادة السلطة المحلية في محافظة أبيان بقيادة الدكتور مختار رضباج محافظ أبيان من خلال زيارته لنا التمثل أنه هناك ستكون اهتمام خاص في محافظة البحوث الزراعية باعتبارها الحاضنة العامة للهيئة العامة للبحوث الزراعية في اليمن كافة، ونحن يعني على أمل كبير أن هذا سيترجم على أرض الواقع بإذن الله عز وجل لما لمسناه من اهتمام من الأخ المحافظ الدكتور مختار الرطاج.
1: نعم، احنا نتمنى أيضا من المحافظ أنه يقوم بعمل شيء لهذه المحطة المهمة في محافظة أبيان.
2: نعم، والمحطة ليست يعني تريد دعم كبير جدا، الدعم هذه يتمثل أولا في النهوض بالبنية التحتية التي تمتلكها المحطة، تمتلك مساحة أرض زراعية تصل إلى 80 فدان، بالإضافة إلى امتلاكها لبنية تحتية من المباني والمختبرات التي لا تحتاج إلى استكمال لبعض الترميم ولبعض تزويدها ببعض الأجهزة الحديثة التي يعني تتواكب مع العصر الحديث. نحن عندنا مختبرات ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي نريد أن نرتقي به ونصل إلى مصاف أقل ما يمكن إلى الدول المجاورة لنا.
0: ولكن دكتور محمد، ما هي الجهود التي بذلت لإعادة تأهيل المحطة، وما أبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن؟
2: حقيقة أن هناك جهود بذلت، وخاصة بعد الحروب التي شهدتها البلاد، وخاصة بعد 2017 استطعنا من خلالها أولا تفعيل المختبرات الخاصة بمركز بمحطة الكوي للبحوث الزراعية، وهي مختبر التربة ومزود بعدد من الأجهزة الخاصة بفحص عينات التربة وعينات المياه وتحليلها، ومن خلال ما تحتويه من العناصر الكبرى والصغرى والمادة العضوية، وأيضا تقويمها من حيث المريحة، بالإضافة إلى تأهيل مختبرات الميكروبيولوجي، وهي الآن تقدم خدمات ممتازة جدا للمزارعين، فلما تصلنا أي شكوى من المزارع يعني لكل فريق مختص ينزل إلى المكان أو المنطقة اللي فيها المشكلة وأخذ العينات وتحليلها ثم الخروج بالتوصيات الفنية. كما شهدت هذه الفترة عمل مع عدد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الفاو ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمة إيكاردا، خاصة يعني هذا الدعم تمثل في الحصول على يعني بعض الدورات التدريبية والتأهيلية، وتم الحصول أخيرا من منظمة إيكاردا على بعض المعدات الخاصة بالغربلة والخاصة بآلات الدراس، كما أيضا تم الحصول على من منظمة الفاو على مخزن للبذور، بالإضافة إلى معدات تابعة له من آلات خاصة بدراسة البذور.
1: نعم.
2: وهناك الجهود تبذل يعني في كثير من مع كثير من الجهات للنهوض بهذه المحطة من أجل استعادة دورها الريادي. وكانت أكبر مشكلة واجهتنا هي يعني مسألة مشاكل متعلقة بالأراضي الزراعية. فآخر مشكلة شهدناها كانت مشكلة كبيرة وتدخل فيها العقلاء والوجهاء من محافظة عبيان، لهم جزيل الشكر والتقدير، وعدد من المشايخ في محافظة عبيان. ووصلنا إلى حل نهائي لكثير من النزاعات التي كانت تعترض مسيرة العمل البحثي داخل المحطة، منها شراء دفع يعني دفع مبلغ كان متبقي وكان عليه خلاف لأحد الأطراف التي كانت تنازل معطي بهذا الكود، وكان هذا المبلغ تقريبا أكيدا كان 40 مليون ريال يمني، ولم توجد أي جهة صراحة تشارك معنا في هذا المبلغ، يعني لا من وزارة الزراعة ولا من السلطة المحلية. بالأضافة إلى يعني بعد أن تم دفع هذا المبلغ قمنا بحفر بئر من أجل استغلال هذه الأرض التي تقدر مساحتها بعشرة فدان، وتركيب عليها طاقة شمسية وتركيب شبكات ري مكتملة. وكان إلى جانبنا في هذا الأخ العزيز والشخصية الاجتماعية التي بذلت إلى جانبنا جهود غير عادية، حيث تم أغراضنا مبلغ يصل إلى حوالي أكثر من 100 مليون للنهوض بهذه الأرض التي كانت موقفها لأكثر من 11 سنة.
1: نعم. على سيرة المزارعين يا دكتور محمد، ما طبيعة العلاقة بين المحطة والمزارعين، وكيف يتم نقل نتائج الأبحاث العلمية إلى الحقول الزراعية؟
2: طبعا العلاقة وثيقة جدا، هي العمل البحوث من خصائصها ومن مهامها هي عمل التجارب والخروج بالأصناف المحسنة، بالأضافة إلى التقنيات الحديثة في إدارة المحاصيل والمحاصيل الحقلية والبستانية وإخراجها إلى المزارعين، بالاستعانة برضه بجهاز الإرشاد الزراعي الذي يعتبر هو جزء ملازم للهيئة العامة للبحوث. حتى نحن نقول دائما الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، لأن الإرشاد الزراعي هو الذي ينقل هذه التقنيات من داخل البحوث إلى حقول المزارعين وتطبيقها على الواقع، بالأضافة إلى عملية التوعية والتوجيه في مختلف العمليات الزراعية. أضيف إلى هذا أنه كان لنا نشاط كبير في جانب البيوت المحمية، وهناك لنا نشاط في البيوت المحمية في محافظة أبين. وأخيرا كان للهيئة العامة طبعا ومحافظة الحاضر الكود هي كما هو معروف هي جزء من الهيئة العامة للبحوث، بل أن مقر الهيئة العامة الآن حاليا هو في محطة الكود. كان لنا برنامج الزراعة المائية التي نفذناها في عدد من المناطق، وكانت صراحة نتائج رائعة جدا ويعني مبشرة بخير. تم تنفيذها في محافظة تاج ومحافظة يافع، يعني عفوا مديرية الحد يافع محافظة الأحج، ويعني مديرية سباح محافظة أبين، وكانت النتائج ممتازة جدا. وطبعا هذه التقنية هي من التقنيات الهامة التي نعمل على نشرها بدعم منظمة الفاو، لأن هذه التقنية لا تحتاج إلى تربة بل تحتاج ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، توفر ما نسبة 90% من الاستهلاك المائي.
0: دكتور نعم. محمد، هل لكم دور في مراقبة وإرشاد المزارعين في كيفية استخدام المبيدات الزراعية على المحاصيل؟
2: نعم، هذا هي من مهامنا. ومحطنا بحاضر الكود من ضمن أقسامها الفنية، محطنا بحاضر الكود تتكون من 7 أقسام فنية، ومن ضمن هذه الأقسام قسم وغاية النبات. وقسم وغاية النبات من خصائص ومن المهام الرئيسية هي استخدام المبيدات واستخدام تحديد الجرعات والآلية المتبعة في عملية الرش وعملية التوعية في هذا المجال، فهي من خصائصنا. ولكن حاليا الوضع ليس اعتيادي، نحن لا نقوم بهذه الامور بشكل طبيعي، ولكن نحن لا نبخل على من اتى الينا يعني كنصيحه وكارشاد وكتوجيه من حيث استخدام المبيد المناسب ومن حيث استخدام الجرعه المناسبه ومن حيث الاليه المتبعه في عمليه الرش، ولكن الظروف ليس اعتياديه. فنحن انا اذكر مثال واحد ويمكن على هذا المثال يتم القياس. نحن عندنا برنامج القطن، يعني عندنا صنفين من القطن، قطن طويل التيلة وقطن متوسط التيلة. فهذه الأصناف هي المحافظة عليها يجب أن تزرع كل عام في مساحة يعني محددة داخل أبحاث الكود. نحن نزرع كل سنة هذا المحاصيل وعلى حسابنا الخاص على على على إيرادات الاعتماد على إيرادات المحافظة المحدودة. مع أني أنا أذكر لكم في عام 2000 تقريبا و13 كانت الموازنة حق هذا البرنامج 10 مليون في 2011 أو في 2013 عفوا.
1: أيوة.
2: تصور. لكن دائما إحنا ما نستلم وكان هذا الدعم يأتينا من صندوق التشجيع الزراعي وزارة الزراعة. لكن حاليا إحنا لا نستلم أي ريال ومع هذا نحن يعني يعمري علينا عملنا وواجبنا البحثي أن نحافظ على هذه الأصناف يعني بحيث لا تنتهي لأن هذه الأصناف إذا ضاعت لا يمكن الحصول عليها. هذه أصناف بذلت فيها جهود لسنوات طويلة وبالتالي نحن نزرع هذه الأصناف في أبين ولكن على مسافات عزل أشوفها يعني لكن تطوري نحن نزرع الغضر المتوسط على بعد من محطة هذه الكود حوالي 15 كيلو فكم هذا يكلفنا؟ أولا نستأجر الأرض لأن هذه الأراضي البعيدة ليست تبعنا ولا يمكن أن تزرع الغضر والطويل في نفس المكان لأن هذه تسبب مشاكل يعني وراثية على جودة الغضن. بالتالي نحن نضطر نستأجر أراضي بعيدة ويكلفنا هذا يعني ذهاب وأياب أقل شيء مرة ومرتين في الأسبوع أو إلى هذا مسألة الجني. حتى أن هذا الموسم نحن يعني وصلنا إلى مرحلة أننا ما لم نستطع استكمال الجني. جنينا ما نثبت حوالي 70% و30% تركناها فوق الأشجار. هذا تركناها تراها الأغنام والبهائم.
0: ولكن دكتور محمد هل يتم الاستفادة من محصول القمح كتوريدة مثلا لجهات معينة؟
2: يعني يقصد هل يزرع
1: القطن القطن
0: هل محصول القطن الذي تقومون بزراعته هل تقومون بتوريده وبتصديره لجهات معينه داخل اليمن او خارجها مثلا؟
2: انا اضيف الاليه المتبعه حاليا. أيوة. هو المفترض ان القطن هذا القطن المفترض اللي ياتي من المزارعين ان يذهب الى محل القطن ويتم حلقه وبعد حلقه يتم تصديره وجزء منه يتم توريده الى مصنع القزل والنسيج في محافظه عدن. لكنها الان هذه العمليه مشلوله. القطن الذي كان يذهب الى مصنع القزل والنسيج مصنع القزل والنسيج الان يعني انا اعتقد انها معسكر. محول الى مصدر او
0: صحيح.
2: لا يعمل
0: صحيح.
2: لكن نحن حاليا هذا هو المفترض في الواقع يعني لكن احنا هذه الظروف الاعتياديه الحاليه الظروف الحاليه هي ظروف يعني نشوفها الا دوله يعني
1: طيب يا دكتور محمد إضافة إلى هذه الجهات التي تعرقلكم هل تغيرات المناخية وشح المياه يعرقل أيضا الباحثين الزراعيين وخططهم المستقبلية خاصة ما نمره من تغيرات؟
2: هذا بلا شك أن التغيرات المناخية هي تغيرات يعني تمس الجانب الزراعي والأمن الغذائي بشكل رئيسي فارتفاع في درجات الحرارة استنزاف المياه والجفاف وارتفاع يعني درجة الحرارة ويعني عدد من العوامل هذا لها أثرها على الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي هذا بلا شك يعني يؤثر يعني تأثير ملحوظ ومشاهد لو نلاحظ يعني قبل 10 سنوات كيف كانت يعني الأراضي الزراعية وكيف أصبحت اليوم فالآن أصبحت الأوضاع يعني تعاني من التملح ومن التصحر ويعني كثير من المحاصيل يعني انخفضت انتاجيتها بالاضافه الى ظهور كثير من الافات الزراعيه التي لم تكن موجوده من قبل.
1: نعم. طيب يا دكتور انت بدايه الحديث يعني البرنامج اخبرتنا انه يعني انتم تعانون من قله الباحثين او ان الباحثين قد كبروا في العمر، هل هنالك فرص اشراك الشباب والخريجين الجدد في العمل البحثي الزراعي والاستفاده من خبراتهم؟
2: والله هذا يتوقف على الدولة وهذا من مهمة الدولة اللي هي تجيب فرص عمل والخدمة المدنية التي تعطي للمؤسسات يعني الموظفين المختصين. نحن نحتاج كوادر بحثية مختلفة. في يوم من الأيام كانت محافظة أبحاث الكود تمتلك 750 موظف بينهم يعني يقارب تقريبا 350 باحث من حوالي الدكتوراه إلى الماجستير إلى البكالوريوس. لكن اليوم يعني الباحثين الموظفين اللي في محطة هذه الكورس يعني 204 موظف منهم يعني نسبة التقاعد وصلت إلى 90%. وأكثر من هذا الرقم. يعني تصور يعني

0: فاذا كانت تقعد دون وجود سياسه دون سياسه وجود سياسه توظيف.
1: طب انتم ما فيش تعاقد عندكم يعني تعاقدوا يعني مع شباب انتم انفسكم ولا ما فيش عندكم موازنه؟
0: نعم نحن ما عندنا اول الموازنه، ما نستلم ريال من موازنه الدوله من وزاره الماليه الا الراتب. الموظف يستلم راتب، واغلب الموظفين بلغوا الاجلين والبعض منهم قد توفى، لكن ربما هي الدوله تحسب هذه الرواتب انها يعني انك ملزم انك ترتب كيفها. هذه حقوق ناس وهذه يعني لا لها دخل في العمل البحثي. العمل البحثي يجب ان يدعم بسخاء مثل دول العالم، لكن للاسف انا اقولها للاسف والله يعني سياسه الدوله الان يعني لا يوجد اهتمام كبير بالبحث العلمي، وكل ما نسمع ونشاهده هي دورات مكرره وصرف ملايين.
2: الدعم الذي تحتاجه محطة الكود لاستعادة مكانتها التاريخية وقيامها بدورها الكامل.
0: أولا نحتاج إلى تأمين البنية التحتية من مباني ومختبرات وأقسام فنية ومعامل وآلات زراعية.
1: نعم
0: هذا واحد. اثنين نحتاج الى فتح باب التوظيف للكوادر البحثيه حسب التخصصات وحسب الاقسام الموجوده من درجه الدكتوراه الى البكالوريوس الى الفنيين الى العماله. تصور ان معنا عماله لهم 15 سنه يعني متعاقد راتبه لا يتجاوز 35,000، وربما يتقاعد. انا اتوقع ان هذا المتعاقد سيتقاعد يعني وهو لم يتوظف. يعني سياسه الدوله يعني انا في الخدمه المدنيه المفروض تكون قاعد في اهلات. انا مش ضروري انا اكون يعني كل واحد حسب جبارته. انا باجري بعد الخدمه المدنيه وبعلاقاتي ومع وزاره الماليه ومع رئيس الوزاره ومع رئيس الدوله. يا اخي الدوله هي مؤسسات تعرف احتياجات بلدها تعرف يعني وتكون عندها قاعده بيانات. الدوله نفسها تكون عندها قاعده بيانات وتعرف ايش هذا المرفق يحتاج وايش هذا المرفق يحتاج. ما يحتاج ان كل واحد الان يستخدم شطارته وطريقته في الحصول على الوظائف. علاقتها بالرئاسة وعلاقتها بالوزراء وبالوزارات.
2: صحيح دكتور محمد.
1: نعم.
0: وفي إلى هذا نحن نحتاج إلى جانب التوظيف إلى موازنة. نحن نشتغل بلا موازنة. نحن في أبحاث الكون معتمدين على إرادنا الذاتي. إيش هو إرادنا الذاتي؟ إرادنا الذاتي هو أننا نحن بجهود ذاتية استطعنا أن نزرع وأن نورد إنتاج. هذا الإنتاج استطعنا من خلال التعاقد مع بعض المختصين وتأهيلهم وتدريبهم في المختبرات وفي بعض المجالات لأجل الاستفادة منهم ولأجل يستفيدوا من الباحثين القدامى. هذه بجهود شخصية ليس بجهود أحد. والإيراد إذا توفر يعني وسير لك بعض العمليات وبعض الأمور فهو محدود في النهاية. أنا محطة بهذا الكود والله العظيم تتحول ديون إلى أكثر من 100 مليون. هذا لا يوجد في العقل، لا يوجد في العقل أن مؤسسة تتبع الدولة ديونها أكثر من 100 مليون. وهذا نحن أرقام لا نتكلم عليها جزافا. نحن نستدعي وجود يعني نطالب وجود لجنة التحريك وتنزل وتقييم هذا الشيء. نحن لما نقول نحن دفعنا 40 مليون نريدهم يتأكدون هل دفعناها في الواقع ويقيسوا هذه المساعة الزراعية. لما نقول لهم حفرنا دير وركبنا طاقة تنزل لجنة وتتأكد من ذلك وتتأكد من السعر هل هو حقيقي ولا غير حقيقي. نريد أن هناك تنزل لجان تتأكد، لأن الآن أنا لما أتكلم أحياناً مع جهات حكومية وتكلمهم على هذا المواضيع يقول لك هذا يعني ربما هو يكذب علينا. لا يدركون أن هذا أمر حقيقي. لا إحنا نطالب من وزارة الزراعة والسلطة المحلية في محافظة أبين تنزل يعني تنزل من عندها لجان تتقصى كل ما نقوله، وإذا أثبتنا خلافه نحن نتحمل المسؤولية. كلام مختصر ولا غير.
1: نعم دكتور، احنا يعني وصلنا ربما الى ختام هذا اللقاء. احنا سعداء جدا باستضافتك يا دكتور، لكن قبل الختام نريد ان نسمع رسالة اخيرة منك للحكومة، للقطاع الخاص، للجهات المعنية، للسلطة المحلية هناك في ابيان عن وضعكم وبشان الاستثمار في المؤسسات البحثية الزراعية.
0: والله رسالتي ان الاستثمار في البحث العلمي الزراعي ليس رفاهية بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن وأمنه الغذائي واستقراره الاقتصادي. وكل دعم يقدم للمؤسسات البحثية سينعكس في صورة أصناف معسكرة وزيادة في الإنتاج وترشيد لاستخدام المياه وتحسين دخل المزارعين. وندعو الحكومة إلى أعطى البحث العلمي

0: الأولوية في خطط التنمية. كما ندعو القطاع الخاص إلى بناء شراكات مع المؤسسات البحثية، وندعو المجتمع إلى دعم هذه المؤسسات والحفاظ عليها أمنيا، لأنها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وبناء قطاع زراعي قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ورحم الله سالم رضيع علي.
1: إذا كان معنا الدكتور محمد سالم الخاشعة رويس، نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ومدير عام محطة الكود للبحوث الزراعية أبين. دكتور محمد شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا يا دكتورة على وقتك المهم. ومستمعينا فاصل ثم نعود.

0: نحن نعود إليكم من جديد متابعينا وإلى مساحتكم التفاعلية وسؤالكم التفاعلي لهذا اليوم الذي يقول: برأيكم كيف نستعيد دور المؤسسات البحثية في خدمة المجتمع؟
1: نعم، شاركونا في آرائكم عبر التواصل معنا عبر أرقامنا 781-951-21 وكذلك الهاتف الأرضي 387-913.
0: كما لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم على الفيسبوك والواتساب.
1: نعم مستمعينا، يمكن احنا سلطنا على هذا الموضوع وكان ضيفنا يعني كفى ووفى ومن حرقة يعني تحدث حول هذا الموضوع، يعني محطة زراعية، محطة بحث زراعية مستمعينا من 55 إلى اليوم كانت تقدم الكثير في بلد زراعي، اليوم تم إهمالها، تهميشها، العديد من المعاناة كما ذكر الضيف. فنود أن نسمع رأيكم ومعنا اتصال، نقول ألو. يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: صباح العافية.
2: يعطيكم العافية كلكم جميعا في عدن الغد.
1: وإياك يا رب.
0: الله يعافيك.
2: أنا سعيد جدا بسماع أصواتكم كل يوم صباحا.
0: ونحن أسعد كذلك.
2: أنا ببدأ من حيث انتهى الدكتور محمد سالم. وأقول رحم الله سالم ربيع علي ابن أبين ابن منطقة الدرجاج الذي في عهده كانت أبين السلة الغذائية التي لا يمكن أن تضاهى بأي سلة أخرى من الخارج أو من الداخل. محطة بحثية في منطقة الكود، وأنا الذي أعرف أبين حتى المعرفة، واشتغلت في الكود واشتغلت في زنجبار وفي خنفر، وأعرف معاناة الناس خاصة في منطقة الكود. هذه المنطقة التي أول ما يزورها أبناء عدن ويدخلوا إلى زنجبار يمروا من منطقة الكود.

0: يعني من الكود إلى منطقة السمات كنا نجزع في نفق من الأشجار، أشجار ظليلة متشابكة، وتصوروا نفق ندخله ونخرج على مسافة أكثر من 300 متر ونحن داخل نفق من الأشجار. للأسف الدكتور أحمد سالم كان يتكلم بمرارة عن مركز بحثي، عن هيئة مركزية ليس للجنوب يعني لأبيان، ولكن حتى كانت لتعز ومعرب.
1: نعم،
0: لهذا هم يحاربوها، لهذا هم يدمروها، لهذا هم يخربوها، لأنها مركزية، مركز ولا يضاهى، ومركز عريق فيه. هم يدمروش المركز فقط، يدمروا الكفاءات اللي داخل. لكن العيب، كل العيب في وزارة الزراعة، في قيادة وزارة الزراعة. فين وزارة الزراعة من هذا كله؟ طبعا اللي بيركز على كلام الدكتور محمد سالم ممتعب جدا جدا جدا من قيادة وزارة الزراعة التي لا تلتفت إلى هذا المركز تقريبا نهائيا. يعني المؤامرة، إذا كان في مؤامرة، وأنا أكد أنه في مؤامرة بأمانة، يعني لأنه الكود نحن إذا نتكلم عنه كمركز ينبغي أول نتكلم عنه كمركز بيحل لنا كثير من قضية البطالة اللي موجودة في الكود. أهالي الكود، شباب الكود وشابات وفتيات الكود، ناس بسيطين جدا وفي منتهى العوز والفقر، ومثقفين ومتعلمين وعارفين كل شيء، لكن ما حصلوا فرصة. كانوا فرحانين يعني بشكل كبير عندما كان موجود مصنع الزيوت النباتية حقبة حكيم، لأنه استواب عدد من العمال والعمالة هناك، دمروه مدة في حرب 2015، وكانوا فرحانين بالمركز هذا بأنه بيحل لهم كثير من مشكلة البطالة وبيخلق فرص عمل. الآن المركز نفسه يعني يطفش الناس اللي داخل ويخرجوا، نتيجة لإيش؟ نتيجة لعدم اهتمام وزارة الزراعة. للعلم وزارة الزراعة لديها صندوق أبو الصناديق، صندوق الزراعة، ولا هذا الصندوق هذا يعني فيه مبالغ كبيرة جدا. فين تروح؟ كل المنظمات الفاو والما ولا كلهم يدعموا هذا الصندوق، والصندوق جالس داخل الحقيف بأمانة، ولا يعمل حاجة له، ولا الوزير ولا نائب الوزير ولا بقية الوكلاء الذي لا حول لهم ولا قوة. هذا الكلام شوفوا نحن إذا نتكلم عن تصحيح أوضاع. طبعا الدكتور محمد سالم ما بقدر يتكلم يقول بقراءة هذا الكلام، لأنه ثاني يوم بقشطوه، ثاني يوم بيشوذوه من مركزه، ثاني يوم بتعبوه.
2: لكن لمح نوعا ما إلى أن هناك
1: صحيح. نعم، ونحن نعرف منها تلميحاته أنه هناك يعني واقع آخر وأشخاص آخرين. أيوة. يعني نعم،
2: خصوصا من ناحية زراعة القطن طويل الثيلة ومتوسط الثيلة مثل ما ذكر.
0: أيوة ذكر، وقال إنه ها يعني أبيان معروفة، أبيان كان فيها في جنكبار فندق اسمه فندق الذهب على القطن، يعني
2: الذهب الأبيض.
0: أيوة فندق الذهب الأبيض ده كان يعني أبيان مشهورة في بيت مش طويل الطيلة ومتوسط الطيلة وقصير الطيلة، لأنه أبيان كانت تمول مصنع الغاز لديك. هم شوفي الخطة بدأت من فين، دمروا أبيان ومركز محلق القطن والآن مركز الأبحاث، وبعدين دمروهم الماس اليمنية للصناعات النسيجية اللي هي مصنع الغزل والنسيج. بعدين كيف بدأوا يدمروها؟ عندما غيروا اسمها من مصنع الغزل والنسيج إلى المؤسسة اليمنية لصناعة الغزل والنسيج.
1: نعم.
0: من هنا بدأت المؤامرة.
1: طيب يا عم أستاذ خالد، يعني أنا كمان حابة يعني أشوف رأيك وأستمع إليه حول موضوع سؤالنا التفاعلي اللي أنا أشوفه صراحة مهم جدا، وأشوف أنه واقع اليوم يعني معدوم. كيف نستعيد دور المؤسسات البحثية في خدمة وتنمية المجتمع، وخاصة أنه ما فيش دعم لهذه المؤسسات البحثية اللي المفروض تحل كل مشاكلنا أو أغلب مشاكلنا والظواهر اللي نحصلها في المجتمع؟
0: تمام، سؤال ممتاز. كيف نعيد هذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي؟ طبعا اللي بيعيد هذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي

0: هي الحكومة مجلس الوزراء تمام. لازم مجلس الوزراء أولا يخفف موازنات تشغيلية يعني مناسبة جدا وكافية وتلبي احتياجات هذه المراكز والمحطات والهيئات البحثية من ألف إلى الياء. إضافة إلى أنه الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري والأسماك والصندوق الكبير اللي معاهم. أنا أشوف الصندوق هذا أنا يعني لازم أشوفه. أنا أسمع على الصندوق ده أنه صندوق كبير لكن إلى الآن لأنه حتى سالم بن بريك لما كان رئيس وزراء قال هذا الصندوق من ضمن الصناديق اللي لازم يعني نعطيها كثير من الاهتمام. يعني يقصد هذا يعني الحكومة لازم تخصص موازنات تشغيلية مناسبة جدا لتلبية احتياجات هذه المراكز. بالإضافة إلى أن الحكومة مطالبة الآن بضرورة إعادة يعني تدريب وتأهيل الكوادر اللي موجودة. أنتم سألتوا طرحتوا سؤال بليح هل الناس اللي راحوا الخبرات اللي راحت هل تم الاستعاضة عنهم يعني بشباب أنا أتمنى أنه يعني يستبدلوهم أو يستعيدوا عنهم بشباب من أبناء الكود من أبناء الكوادر هذون لأنه هذا ابن الكادر الكبير ده بيجي قدم مهيئ لأنه يكون خلفا لأبوه. أعطوا للناس حقهم يا ناس أعطوهم حقهم. ليش تتأمروا على شعب غلبان جيعان؟ ليش أبين والكود وزنقبار الناس تعابة الفقر جعتهم قتلهم والحمى غلق الباقي الكهرباء غلقت الباقي دلعين هذا كله جوبي عشان إيش الحرب هذه كل اللي يقيموا على المركز هذا لأنه استطاع هذا المركز أن يحافظ على الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الزراعية المهمة اللي يعني تكون في متناول الناس
1: فعلاً.
0: في هذا المركز يعني ليش خذوا هذا المركز؟ لأنه مركز قديم تأسس في 1950 ولأنه المركز عنده بعيد عن عقلية الناس اللي موجودين في مأرب وتعد واللي همهم وأرضهم فقط مسخرة لزراعة القات.
1: نعم على السريع عم خالد لأنه وقتنا انفد قاربنا على العاشرة. نعم تفضل.
0: لأنه أبيان أصلاً رفضت أن يكون القات بديلاً عن المحافيل الزراعية. هذا باختصار وتحياتي لكم.
1: شكراً جزيلاً لك عم خالد وفعلاً وقتنا يعني أصبح يداهمنا يا خديجة. يعني نقرأ على السريع ما وصلتنا من تعليقات.
2: معي تعليق أورد عبر البوستر من دعاء النهاري تقول السبيل الأنجع لسعادة دور محطة أبحاث الكود يمكن في تحويلها من مؤسسة حكومية هامشية إلى مشروع مجتمعي منتج وشراكة قبلية وباقتصاد شديد لا ننتظر الميزانيات بل أربط المحطة بالمزارعين عبر عقود شراكة عينية أو تقوي المحاصيل أو تقاوي مقابل محاصيل.
1: نعم هنا في الواتساب نصبح على عزيزتنا أذكار وكذلك أم عماد وشكري با جسير وأم قاسم ومها محمد وفؤاد أبو خاطر من العناد كلهم أرسلوا إلينا تصبيحات جميلة كجمال قلوبهم المتابعة لنا كل صباح.
2: ومعنا أيضا من الفيس فتحي طائف سيف ناشر يصبح علينا يسعد صباحك يا سيف. وأيضا
1: هاني بن حمدان صباحكم سعادة يسعد صباحك والزميل العزيز والأستاذ أيمن أمين يصبح علينا يسعد صباحك ودائما بيقول ناصر هدية الصباح الجميلة. أيضا هنا سالم بن شعبان والأستاذ رعد الريمي أيضا كان يتابعنا ويصبح علينا.
2: شكري باجسير. نعم. أيضا وسالم بن شعبان ومنصور فيصل سيف أحمد وعباس عبد العليم الشرعبي وأبو خالد حلصم وهاني بن حمدان والزميل أيمن أمين بالطبع كلهم بيصبحوا علينا وإحنا بدورنا نصبح عليكم وللأسف ما نقدر نكمل بقية قراءة بقية التعليقات لأن الوقت داهمنا على الانتهاء. نعم. ولكن
1: قبل
2: نعيدكم
1: يعني أسف إذا قطعتك الزميل الزبير عم بيصبح علينا وكذلك خالد الملاحي وأعتقد وكذلك يعني صديقنا متابعة للإذاعة من كردستان رواز وأيضا خالد عبد الله على ما أذكر الاسم احنا طبعا نصبح على كل اللي صبحونا وسعداء بتعليقاتهم وبمشاركاتهم وانهم بيشوفونا على بثنا المباشر، لكن مع الاسف اليوم حلقتنا كانت دسمه مستمعينا مليئه بالمعاناه، ونامل ان نكون صوت من لا صوت له، وان يستمع هذا الصوت الذي يطلع من منبرنا الى الجهات المعنيه التي يجب عليها التحرك لان تسمع وتخرج من الاذن الثانيه.
2: إذن نلقاكم متابعينا في الغد بمشيئة الله مع موضوعات جديدة، حتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم بأمان الله.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل أجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي

0: أي فصل من فصول الدراسة. في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

الحكومة تتخذ إجراءات سيادية بعد استعداد الحوثيين استقبال رحلة إيرانية، والدفاع تستهدف مدرج مطار صنعاء. عضو مجلس القيادة الخنبشي رأس أولى جلسات اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. نائب وزير الثقافة والوكيل الجيلاني يدشنان دورة التميز في مهارات الاستقبال لموظفي المنشآت الفندقية استعدادا لموسم البلدة 2026. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. في تطورات متسارعة اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات السياسية والعسكرية والدبلوماسية عقب استقبال ميليشيا الحوثي الإرهابية رحلة جوية إيرانية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها. وشملت الإجراءات إعلان حالة الانعقاد الدائم لمجلس الوزراء ورفع جاهزية القوات المسلحة واستهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط الطائرة الإيرانية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا أولى جلسات اللجنة التحضيرية لتأسيس للتنسيقية الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية، وذلك بناء على القرار رقم 100 لسنة 2026 بشأن تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية اللجنة التحضيرية. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولية الدكتورة أفراح الزوبة بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسى يوف تدخلات المنظمة خلال الفترة الماضية وخطة أولوياتها للعام الجاري. وتناول الجانبان آليات تعزيز التنسيق والشراكة بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ البرامج والمشروعات بمجالات العمل الإنساني والتنموي وبناء القدرة على الصمود وإدارة الهجرة للمساهمة في دعم جهود الحكومة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشادت الوزيرة الزوبة بالدور الذي تقوم به المنظمة الدولية للهجرة ومستوى التعاون القائم مع الحكومة، مؤكدا أهمية توجيه التدخلات نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهود الإنسانية والبرامج التنموية. واستعرضت وزيرة التخطيط مستجدات إعداد الخطة التنموية الوطنية للأعوام 2027-2029 مشيرة إلى أهمية موائمة برامج وتدخلات شركاء التنمية مع أولويات الحكومة وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. أكد وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج أهمية تعزيز الدور الثقافي في ترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري وتطوير القطاع السياحي بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والثقافية لمحافظة مأرب. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا بقيادات ومدراء قطاعات الثقافة والسياحة بمحافظة مأرب. وأكد الوزير دماج أن محافظة مأرب تمتلك مقومات سياحية وثقافية تؤهلها لتكون وجهة رئيسة على خارطة السياحة اليمنية بما تضمه من مواقع أثرية وتاريخية وإرث حضاري عريق وفي مقدمتها حضارة سبا، موجها قيادة فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف بالمحافظة بإعداد خطط وبرامج عملية تتوائم مع أولويات المرحلة ووضع رؤية استراتيجية للحفاظ على المواقع الأثرية وتعزيز دور المتاحف بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. شاركت بلادنا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في كلمة اليمن. خلال المؤتمر أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس حرص الحكومة للاهتمام بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في السلك الدبلوماسي والقضاء والحكومة والسلطات المحلية. كما دعت منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى تقديم دعم عاجل للمرأة اليمنية في مجالات الحماية والتمكين الاقتصادي وبناء القدرات بما يمكنها من القيام بدورها في جهود إعادة الإعمار.
أكدت وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن أن كل المطارات في بلادنا تواصل عملها بصورة طبيعية. وقالت الوزارة في بيان لها أن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة. المهندس وليد عبد الله على مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي يستهدف تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية في عدد من المديريات من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تشمل تأهيل المدارس وتطوير قدرات المعلمين ودعم العملية التعليمية إلى جانب برامج تستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. دشن نائب وزير الثقافة والسياحة حسين باسلام ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بالمكلا دورة التميز في مهارات الاستقبال لموظفي المنشآت الفندقية التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة بالتنسيق مع مكتب الوزارة بساحل حضرموت ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال فعاليات موسم البلدة السياحي 2026. وخلال التدشين أوضح نائب وزير الثقافة والسياحة أن الورشة

في إطار اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر السياحية، انطلاقا من إيمانها بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير القطاع السياحي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للزوار. من جانبه، أكد الوكيل الجيلاني أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم البلدة، مشيرا إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع الفندقي لا سيما موظفي الاستقبال يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية باعتبارهم الواجهة الأولى التي تعكس الصورة الحضارية للمنشآت الفندقية والمحافظة. شارك سفير بلادنا لدى اندونيسيا سالم بالفقيه في فعاليات مهرجان آسيا أفريقيا 2026 الذي نظمته حكومة مدينة باندونج بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاندونيسية بحضور عمدة مدينة باندونج محمد فرحان وعدد من المسؤولين الاندونيسيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول الآسيوية والأفريقية. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لحرص السفارة على الحضور الفاعل في الفعاليات الرسمية والثقافية، بما يعزز العلاقات اليمنية الاندونيسية ويجسد عمق أواصر الصداقة بين البلدين. تفقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون التنمية رياض الجهوري بمدينة سيئون سير العمل في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت، واستمع الجهوري لشرح من مدير المكتب عبد الله نصر حول طبيعة الأداء وأبرز الأنشطة والبرامج الحالية وآليات إعداد الخطط التنموية المستدامة، مطلعا على مستوى التنسيق القائم مع المنظمات والجهات المانحة والشركاء الدوليين. وأشاد وكيل المحافظة لشؤون التنمية بالدور الملموس الذي يطلع به المكتب في إعداد الخطط وتوسيع الشراكات مع المانحين، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الملحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كرم المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي رئيس اتحاد الشطرنج بالساحل عوض بن جميل الأبطال الخمسة الأوائل والجهات والمساهمين الذين أسهموا في إنجاح البطولة الفردية للشطرنج. عقب منافسات قوية اتسمت بالإثارة والندية في الجولة الختامية لتحديد مراكز الأبطال، توج الدكتور أيمن العميري بلقب النسخة 11 من البطولة الفردية للشطرنج بطولة الفقيد حسين عمر العكبري، محققا العلامة الكاملة بسبعة انتصارات متتالية في سبع جولات، وذلك للمرة الثانية التي يظفر فيها بلقب البطولة بعد تحقيقه لقب النسخة 7 عام 2022. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الحكومة تتخذ إجراءات سيادية بعد استعداد الحوثيين استقبال رحلة إيرانية. انعقاد جلسات اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات. نائب وزير الثقافة والوكيل الجيلاني يدشنان دورة التميز استعدادا لموسم البلدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي الخميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة نقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق،
4: وضيف يضع النقاط على الحروف.
3: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
4: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
3: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
4: 7819521211،
3: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
4: 02-338-7913.
3: بعد الخبر على راديو عدن الغد
4: 899-959.
0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
5: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
5: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
5: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
5: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
5: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
5: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
5: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
5: من كل صباح
0: عدن هذا الصباح. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: غلط
1: سويتك إنسان.
2: أكشن.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان برفع الجاهزية الأمنية إلى الدرجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية في المحافظات المحررة. ببالغ الأسى نعت إدارة أمن أبيان اثنين من أبطال قوات الأمن الوطني الذين استشهدا إثر اعتداء إرهابي غادر نفذه تنظيم القاعدة فجر اليوم على موقعهم في مدينة لودر. ونفذ عدد من المواطنين المقبولين ضمن كشوفات التوظيف الحكومي لعام 2025 في محافظة عدن وقفة احتجاجية طلبوا خلالها بسرعة استكمال إجراءات تعيينهم وإنهاء ما وصفوا بحالة المماطلة في إنجاز معاملات التوظيف. عربيا وعالميا، كشف مسؤولان أمريكيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك في أعقاب طلب الرياض مساندة واشنطن لمواجهة أي تصعيد محتمل. والتهمت حرائق غابات قرب باريس أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات الفرنسية على إجلاء نحو 1000 شخص، بينما أوقفت السلطة مشتبهين في إشعال النيران عمدا. اقتصاديا، كشفت وسائل إعلام عبرية عن ملامح مشروع استراتيجي جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز وقناة السويس معا، مما يضع إسرائيل في قلب شبكة التجارة العالمية. وأظهر تحليل صادر عن مركز إمبير للأبحاث الطاقة أن الطاقة الشمسية أصبحت أكثر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي. رياضيا، نادي وحدة عدن يعلن تعيين الكابتن عمار الكلدي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن خطط النادي لتعزيز الجهاز الفني والاستعداد للموسم الكروي الحالي والاستحقاقات المقبلة. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب AT&T في ولاية تكساس، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في مواجهة مرتقبة مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكرة لكأس العالم. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أي الفتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أوينا لجأنا إلى الصخرة التي كانت عند مجمع البحرين ليستريحا من تعب المشي، فإني نسيت الحوت. هناك قال نسيا، وهنا قال نسيت. الأولى إخبار من الله، والثانية كلام من الفتى، فتى موسى. فكلام الله يدلنا على أن رئيسا متبوعا لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء، لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير في شيء، تنشغل ذهنه بأشياء مش هي اللي شغلة ذهن موسى. فلما يجي الأفكار تزدحم وياه يبقى ينسى حاجة، يبقى كان واجب انه ينبهه على اي شيء كما ينبه رئيس القوم القوم على الاشياء اللي يخلفوها. ولكن الفتى قال عن نفسه لانه المكلف بشال المكتل وشال الايه وشال الغذاء. فاني نسيت الحوت. واعتذار قال وما انسانيه الا الشيطان، يعني برضه الشيطان قاعد يلعب بافكاره وخواطره لحد ما ينسيه الايه، ينسيه الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسان الشيطان ذكر الإيه؟ ذكر الحوت. واتخذ الحوت أي الحوت سبيله طريقه في البحر هناك سربا. دي عجبة، ذكر سربا لأن دي حال الحوت. إنما هو عجبة بده يحكي الحكاية، عجبا ليه؟ لأن الحوت المشوي ينط من المكتل وبعدين يروح ري على البحر ويسبح في البحر ويترك وراه كده سرب. دي مسألة عجيبة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أنساني ذكره. واتخذ بقت عجب عند مين؟ عند من رآه. قال أي موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني الحتة اللي احنا عايزينها هي اللي الحوت.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حوت راح فيه، فكأن الحوت كان أعلم بالموعد من موسى. الله.

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني أمر عجيب. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، ما كنا نطلب، فارتد على آثارهما قصصا، لأن العنوان انعرف، المكان الإيه انعرف، مجمع البحرين العلماء اتفقوا على أن بحرين يلتقم يبقوا بحر واحد، ودي الصورة دي ما توجدش إلا في مسرح بني إسرائيل، مسرح بتاع بني إسرائيل كله في سيناء، وجنوب سيناء تجد خليج العقبة وخليج الإيه السويس، دول بحر وده بحر وملتقين عند القمة، عند إيه اللي بيسموها بتاعة الذهب ولا إيه حاجة، رأس محمد، عند رأس محمد يجتمعوا كده، يبقى ده الاجتماع. قال ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتدى رجعوا على آثارهما قصصا. إيه يعني على آثارهما قصصا؟ قال لك إحنا نمشي على الأثر بإيه؟ بدقة، نقص في حاجة اسمها قص الأثر. قص الأثر إنهم لما يحب واحد يعرفه مثلا سرق حاجة وبعدين يعرفوا إنه هو راح فين، يقوموا يشوفوا الرجل ماشية فين، يتنهم متتبعين أثر الرجل أثر الرجل لحد ما إيه؟ لحد ما يعرفوه. فقصصا يعني إيه؟ بدقة، الرجل مطرح الرجل. نعم. فارتد على آثارهما قصصا أي إلى المكان الذي تسرب فيه الإيه؟ في الحوت اللي هو مجمع الإيه؟ البحرين اللي هو الميعاد اللي ربنا قاله عليه. فوجد عبدا، احنا قلنا بقى كلمة عبد دي لما ربنا اللي يقولها عبد المين؟ عبد لله، ومدام عبد الله يبقى ده الشرف الكبير، لأن رسول الله لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لأن الله قال فيه إيه؟ أسرى بعبده. وإحنا قلنا كلمة العبودية لله عز، وكلمة العبودية للبشر هي الذل. الناس تكره العبودية تقول له العبودية للبشر، إنما لله تبقى عز. ليه؟ قال لك لأن عبوديتك للبشر تأخذ خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تأخذ خير سيدك لك، يبقى دي عبودية إيه دي؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، مسألة من عندنا، رحمة من عندنا. العلماء لما جم عند رحمة من عندنا قال لك الرحمة في القرآن وردت بمعنى النبوة، معنى النبوة، لأن ربنا قال إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ تبقى الرحمة معناها هنا إيه؟ النبوة. طيب قال ذا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الله، وهو قال لك مطلق الرحمة تأتي بس على يد جبريل وعلى يد الرسل وعلى يد مش عارف ايه، انما دي الرحمة من عنده هو يعني مباشرة، زي ما يقولوا عندنا ايه دايركت يعني على طول منه لله كده مباشرة. قال ذلك ما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. شوف كلمة آتيناه، هو اللي آتى، ورحمة وقال برضو من عندنا، تاني العندية يعني الاتيان اللي ايه والعندية. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني مش بواسطة الرسول، صالحا ويأخذ من الله فيوضات بيأخذها عن طريق اللي قالوا له النبي، لكن المأخوذ هناك مش هو المأخوذ من الرسول، المأخوذ من الرسول الحكم الظاهري الذي على مخالفة التكاليف وعلى التكاليف، انما الحاجه بقى التانيه دي علم تاني وراء الظاهر ده. مش الرسل بيعملوا ايه؟ بيجيبوا جايات الاحكام ويقول لك ربنا عايز منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الرسل يقولوا اوعى دم الناس تقتله، اوعى حاجه الغير تتلفه، الراجل ده هيتلف السفينه ويقتل الولا. الله، تبقى مش هي بتاعه الرسل. الرسل جايبين الاحكام من ايه؟ احكام الظاهريه. في أحكام تانية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرة، هي دي اللي بقى بياخدها الإيه؟ آتيناه من لدنا علما ومش عارف إيه وبتاعه. ولذلك لما قالوا نبوة، طيب اختلف بقى العلماء، وهل الخضر ده كما قال النبي إن اسمه الخضر، هل هو موجود الآن ولا مات ولا فيه خضر كل؟ قال لك لكل زمان الخضر، في كل زمان ربنا يدي واحد

0: شوية فيوضات كده من عنده، بس مش هي بتاعت الرسول. ولذلك هيقول له انت لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مش عندك انت الكلام، انا من كيس وانت من كيس، فيه كيس تاني، كيس الرسل وكيس الولاية، دي موضوع تاني. لكن ما بيقى ما يتعرضوش، انما التعرض مع ايه؟ مع ان فيه احكام لها علل باطنية ولها حكم ظاهري. فالرسول للحكم الظاهري يقول اعمل كذا، حافظ على ملك الغير، دهجي خرق السفينة. لو أن موسى علم العلة في خرق السفينة لبادر هو إلى خرقها. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، اللي بيسموه العلم الايه؟ اللدني. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده أمر من الله أن يذهب إليه ويتبعه، ومع ذلك الأمر من الله كان أدب التلقي من موسى. خلاص كان يقول له أنا هتبعك لأن ربنا قال لي اتبعك. الأدب قال له هل أتبع، ألا تسمح لي يعني أن أنا أتبعك؟ هذا الأدب بتاع المتعلم من مين؟ من المعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد هو حسن التصرف في الأشياء وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده. وإحنا قلنا إن الرشد ده في الغالب له سن، السن بتاعه سن الإيه؟ البلوغ. لكن مش البلوغ بس يديه الرشد، قد يكون أبلغ إنما ما عندوش رشد، فيه سفة. ولذلك الحق يجي في الآية يقول إيه هناك الحق سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروه. ومدام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لإصلاح حاله واديله شوية مال من فلوسه وقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده أشوفك هتنفع ولا لا، وهو يتيم لسه. وابتلوا اختبروا اليتامى، ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه يبقى التجربة في ماله. نقول له لا، خلي التجربة وياك، خلي التجربة وأنت لك ولاية عليه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، خلاص تديلهم؟ لا، بلغوا النكاح ده البلوغ اللي هو السني، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا حسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم. شوف الترتيب بقى، يبقى نعمل إيه؟ الوصي على اليتيم يعمل إيه؟ لا يترك اليتيمة حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يديله ماله فيقعد يتخبط في تخبط بدائي من غير تجربة. نقول له لا، ابتليه وهو يتيم، اختبره وهو يتيم، شوفه يصلح للتصرف ولا ما يصلح. فإن كان صالح للتصرف يبقى انتظر بقى إيه؟ البلوغ. يبقى البلوغ هو اللي فيصل. لكن إذا لم تأنس أنت هذا الرشد منه تعمل إيه؟ ما تدلوش المال لأنه لسه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طب وهي أموالهم؟ ده أموالهم هم. أم قال لك لا، ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف، بل المال مش بتاعه، ده أموالكم. وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا إليهم أموالهم. يبقى الأول أموالكم والثاني أمواله. كلام رب. نعم. على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي سداد تصرف وحكم التناول للأشياء. فكأن النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له أنا هاخد منك الرشد، مش هو يعني، لا أنا هاخد منك الرشد، أكنه قبل كده ما فيش الرشد. أم قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في التبليغ الأحكام الظاهرة. نعم. هل أتبعك، أدي هل أتبعك يعني إنا تسمح لي على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تعلمني الله، يبقى دل على أنه يطلب شيئا لم يكن معلوما له، لأن ربنا قال كده وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وقال للرسول وقل ربي زدني علما. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ كلما ازددت علوما زدت إيقانا بجهلي. الله. كل ما يزداد علم يزداد إيقان بأنه جاهل. قال لك لأن معنى ازددت علم النهاردة إنني كنت امبارح ناقص، وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهاردة يبقى برضو النهاردة حبقى ناقص وأعلم بكرة. كلما ازددت علوما زدت إيقانا بإيه؟ بجهلي. والأفق الواسع كل ما يعلم قضية يبقى عنده شره للعلم، شره للعلم، وتتركن القضية في الأفق الواسع فما تبنش في نفسه، لسه نفسه عايزة إيه؟ لسه أفق واسع، عايز علم تاني، عايز علم تاني. ولذلك برضو الشاعر يقول إيه؟ قالت النفس المغرورة بشوية العلم البسيط كده اللي يعرفه، قالت النفس قد علمت كثيرا، ده انت بقيت عالم مطمطم، يا سلام عندك علم واسع قوي. النفس بقى عايزه تحدثه، عايزه تديله غرور، عايزه تديله ايه؟ كبرياء وزهد. قالت النفس قد علمت كثيرا، متيقظ هو للنفس. قلت هذا الكثير نذر يسير. شوف بقى جاب المثل، تملأ الكوز، عارفين الكوز؟ تملأ الكوز غرفة من محيطه فيرى أنه المحيط الكبير. ما هو الدال ده، إنما الكوز هو اللي داي. يقول تملأ الكوز غرفة إيه؟ من محيط فيرى أنه المحيط الإيه؟ الكبير. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني؟ الرسول اللي جاي يعلم الناس مما علمت رشدا سداد تصرف وحكمة تناول، خلاص. قال شبه الشروط اللي بيبنيها العالم على من يريد العلم. قال له أنت مذهب وأنا مذهب، المذهب بتاعك غير مذهبي ومش هنتفق مع بعض. شبه الخميرة اللي بيديها له، إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر تصبر على تصرفاتي لأن تصرفاتي من كيس غير كيسك، الكيس بتاعك كيس علم الأحكام الظاهرية، أنا حاجات تانية مستترة وراء دي. ولذلك يقول لك العلم الباطني. يبقى عذر ولا ما عذروش؟ عذر. وقال له ما تزعلش، لا تحزن، لأني بقول لك أنك لا تستطيع أن تكون معي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى بيعذره ولا لا؟ يقول لك انت ما تصبرش الا على حاجه عندك خبر علم به، ولكن اللي ما عندكش خبر بقى هتصبر عليه ازاي؟ ادي ايه دي بقى ادب الطريقين، طريق الاحكام الظاهريه وطريق ما خلف الاحكام الظاهريه. ده ما يعترضش على ده، وده ما يعترضش على ده، وده ما يسفكش ده، وده ما يسفكش ايه؟ ما يسفكش ده. لكن العيب ان لما نشوف مثلا واحد عنده شيء من فيوضات الله عليه يجوا المريدين، انا اعيذه ان يكون، انما اللي حواليه بقى يقول لك اللي مش عارف ايه والايه واللي، ونجادلهم واحد يتشتمهم ويتضربهم ويعملوا لهم مظاهره وده يتجادل ويكفروا بعض وتبقى الحكايه. قال لك لا، انت شوف، ما اقول لك كل مذهب لا يحتج به على مذهب. شوف الادب اهو، لم تستطيع معي صبر وأنا عذرك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اللي عايز يتعلم قال له أنا قابل الكلام ده. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني اطمن على إن أنا مش حجادل ولا حعارض ولا حاجة. وقال برضو قدم المشيئة علشان إن شاء الله، عشان يحننه، ستجدني إن شاء الله صابرا أي على ما تفعل مهما كان، خلاص. ولا أعصي لك أمرا، أصبح مأمورا المتعلم، يصبح إيه؟ مأمور. ولا أعصي لك أمرا. قال تأكيد تاني، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا اللي أقول لك، إنما ما تسألنيش تقول لي دي إيه ودي إيه، أنا بعدين أبقى أقول. طب بتقول له من الأول؟ قال لك لا، علشان يعلمه أدب تناول العلم، مش كل حاجة تقول له ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه. قال لك هو نبأه، قال لك أنت لن تستطيع ما يصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط بخورة؟ قال له لا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال له مدام كده، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث أنا لك منه إيه، زي أنا اللي أقول لك عليه. فانطلقا حتى انطلقا مشوا بقى حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب في السفينة الاثنين ركبوا تبقى كانت سفينة ركاب لأن السفن كانت تستعمل لها ركاب يا لنقل الأمتعة اللي هي بتاعة البضائع يا للصيد السمك يا للصيد اللؤلؤ إنما دام ركبة تبقى سفينة معدة للإيه؟ للركوب. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الكلام اللي قال له الأول أنا واحد تبعك ومش هعصي لك أمره لما حصل بقى واقع. فكأن ربنا بده يعلمنا أن الشيء النظري غير الشيء الواقع. يعني واحد يقول لك كلام يا سلام وبعدين لما يبقى واقع يتغير الأمر يتغير الإيه يقول لك أنا رقبت لك كلام ولما تيجي حاجة بتعس الرقبة ها تيجي واقع بقى يعني يقول له راسك علمك عليا شوية شيل راسك يبقى في كلام وفي كلام بيتاخد بايه بعبوره الاريحيه الاول وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه يبقى صعب اهو موسى قال له هتبعك وعلى ان تعلمني ومش حاصل لك امر ومش عارف ايه لما خرق السفينه بالفعل بقى واقع المساله كبرت في راس موسى اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا مش بس استفهم وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم شيء فظيع شيء بشع قال ايه فين قال لك الواقع اللي عمل كده بقى الكلام النظري كان شيء والواقع لما شافه شيء ايه ليه ام قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلاف مال الغير واتلاف مال الغير مش بس على المال وعلى غيره هيغرقوا الناس اللي فيه فتضخم عنده الايه الامر يبقى ده بياخد من كيس وده بياخد من ايه من كيس فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا فظيعا عظيما بشعا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا علمة تانية قال له أنا كلامي كان إيه كان صادق وما دام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف إن كل أموري اللي صدقوا كلام من عن انت اللي عملت انا قلت لك مش هتستطيع انت رحت قايل كده مع ان احنا خدنا العهد واتفقنا اخذ ورد في المساله دي قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ان يقول ذلك وقد اخذ عليه العهد والميثاق الا يتكلم حتى يحدث القبر له الكلام قال لا تؤاخذني رجع تاني لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني لا تحملني من أمر اتباعك عسرا ومشقة فانطلق سابل دي حتى إذا لقي غلاما فقتله الأول كان اعتداء على مملوك الآن اعتداء على نفس بقت الجريمة إيه صعدت شوي فانطلق حتى إذا لقي غلاما الغلام هو اللي ما بلغش سن الايه الرشد فقتله أي الخضر قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا دك امرا أنا عجيب وفظيع إنما دي ايه ده شيء لأن الجريمة كبيرة أتيت شيئا ايه نكرا الرد هيكون هنا مخالف للرد الأول الأول قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وبعدين هنا بقى لما قال النكرة قال له ألم أقل لك أنا قلت لك أنت مش قلت كلام عام أنا قلت لك أنت لك الله يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية نفس طاهرة نفس صافية هيجي بعدين طب ما يكون منها طاهرة وصافية حب يوديه لربه بالطهر والصفاء دي ولا يلوسوش بإيه بمخالفة التكاليف ولا البتاع الكلام دي انت جبت العلة ايه أقتلت نفسا زكية بغير نفس
1: لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مرتين اثنين. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت عذرتني، أنت اسمح استحملتني، وأنا بعد كده ما عمتش هتكلم ولا هسأل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم أخي موسى، لو صبر لعرفنا كثيرا، لو كان صبر شوية كنا عرفنا حاجات كتير يعني. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنت ما عندش إيه يعني، عملت كل حاجة بالنسبة لي. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. استطعم يعني طلب الطعام. قالوا وطلب الطعام أصدق سؤال. اللي يسألك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعينها، إنما اللي بيقولك اديني لقمة كلها دي، ده أصدق سؤال محدش يتكلم فيه دي. يبقى إيه سألوا إيه؟ أصدق سؤال. استطعم يعني طلبوا الطعام من أهل إيه؟ القرية. ادلهم لم يعطوه، فكان من الأسلوب بقى السطحي يقول إيه؟ فأبوا أن يطعموهما. إنما هنا قال فأبوا أن إيه؟ أن يضيفوهما. هم استطعما طلب طعام، ودول أبوا من الضيافة. إيه يعني أبوا الضيافة؟ قال لك ده مش الطعام، ده أبوا إنهم يؤوهم حتى عندهم كده، يقعدوهم حتى من غير طعام. يبقى تناهي في اللقم ولا لا؟ هم استطعمهم فأبوا إيه؟ أن يضيفوا. شوف بقى، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، كان يقول استطعموهم، هم أتى أهل إيه؟ أتى يا أهل قرية، فإيه فاستطعموهم، استطعماهما، استطعموهم يعني، ما قالش قال لك فاستطعما أهلها، يبقى كرر أهلها مرتين. الله، ده كان المقام للضمير، المقام للضمير. أم قال لك لا، هم حين أتى القرية هل قبلوا كل أهل القرية ولا قبلوا اللي واجهوهم ساعة الدخول؟ بس بعضهم، لكن الاستطعام كان لأهل القرية جميعا، فإنهم لفوا على ده ولا ده، اديني لقمة اديني لقمة اديني لقمة اديني. فالاستطعام كان لمين؟ استطعم أهله. خلاص كده هم مروا على أهل قرية، استطعم، ما قالش استطعموا اللي شافوهم اللي هم الأهل، استطعموا الأهل كلهم، يعني كأنهم راحوا لذا وراحوا لذا، فكأن إيه لؤم وبخل مجمع عليه من أهل القرية إيه جميعا. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. الإرادة اللي احنا نفهمها للمفكر العاقل اللي له إرادة اللي زينا، إنما ساعة ما تيجي اللي غير عاقل يقول لك أراد يعني قرب أن إيه قرب إنه ينهد كده، يعني في علامة الشروق والبتاع عايز يقع. ده الناس اللي بيقولوا الكلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي عقولها يعني واقفة شوية، إنما اللي متسع في أن الذي يتكلم الله، وأن كل حاجة في الكون لها حياة تناسبها، ولله أن يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث. الله، كل الله إزاي؟ أم قال لك ألم يقل الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى فما بكت عليهم السماوات والأرض؟ قال كده، يبقى السماء لها بكاء وتزعل لفراق الأحبة. وإلى لقاء.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للا نزهر قراقي، ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1200.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-744.

لو بخطا مني شاجي وشا حكم ما حكمته بشد من عيني قلبي بيوجعني الله يسامحكم ولا قدر دكتور لليوم يداويني شاتحمل احزاني لو هي تفرحكم واتحمل اوجاعي والله يشفيكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان برفع الجاهزية الأمنية إلى الدرجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية في المحافظات المحررة. ببالغ الأسانعة إدارة أمن أبيان 2 من أبطال قوات الأمن الوطني الذين استشهدا إثر اعتداء إرهابي غادر نفذه تنظيم القاعدة فجر اليوم على موقعهم في مدينة لودر. ونفذ عدد من المواطنين المقبولين ضمن كشوفات التوظيف الحكومي لعام 2025 في محافظة عدن وقفة احتجاجية طلبوا خلالها بسرعة استكمال إجراءات تعيينهم وإنهاء ما وصفوا بحالة المماطلة في إنجاز معاملات التوظيف. عربيا وعالميا، كشف مسؤولان أمريكيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك في أعقاب طلب الرياض مساندة واشنطن لمواجهة أي تصعيد محتمل. والتهمت حرائق غابات قرب باريس أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات الفرنسية على إجلاء نحو 1000 شخص، بينما أوقفت السلطة مشتبهين في إشعال النيران عمدا. اقتصاديا، كشفت وسائل إعلام عبرية عن ملامح مشروع استراتيجي جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز وقناة السويس معا، مما يضع إسرائيل في قلب شبكة التجارة العالمية. وأظهر تحليل صادر عن مركز إمبير للأبحاث الطاقة أن الطاقة الشمسية أصبحت أكثر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي. رياضيا، نادي وحدة عدن يعلن تعيين الكابتن عمار الكلدي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن خطة النادي لتعزيز الجهاز الفني والاستعداد للموسم الكروي الحالي والاستحقاقات المقبلة. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب AT&T في ولاية تكساس، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في مواجهة مرتقبة مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد بكم، وفي الحقيقة أني أجدني أمتلئ سعادة كلما بدأت حلقة جديدة من هذا البرنامج نتذاكر فيه أحكام ديننا، وتحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة، ويذكرون الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه المجالس وفي هذه الحلقات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل والتوضيح حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والصلاة وصلاة الليل، وتكلمنا كذلك عن أحكام صلاة الوتر، ووقفنا على الكلام حول صلاة الجماعة وأهميتها، وبينا أن الله تعالى إنما أمر أن تقام الصلاة في المساجد.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: كما قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم

0: تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبين الله تعالى أن رفع البيوت وأن الذكر فيها يكون بالصلوات، وإلا ما الفائدة أن تبنى المساجد فتكون كما قال الأول منائركم علت في كل مآذنكم علت في كل واد ومسجدكم من العباد خالي؟ ما الفائدة يا جماعة إذا كنا في كل مكان لنا مسجد ومع ذلك لا يكون فيه مصلون؟ تبكي المنابر وتنوح المحاريب على فقدان المصلين، ولا تجد من يكف دمعها أو يمسح عنها ما يصيبها من هم أو غم. المتخلف عن صلاة الجماعة على خطر عظيم، ولا يخرج المتخلف عن صلاة الجماعة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه عن صلاة الجماعة لمرض أو خوف، وأن يكون ليس من عادته أن يتخلف لولا العذر، مثلا إنسان أصابه مرض لم يستطع أن يصلي، أو أصابه خوف شديد كان هناك مثلا بينه وبين المسجد سيل ماء وادي يسيل وخشي أن يغرق فيه، أو مثلا كان هناك سبع فخشي أن يضره، أو مثلا لص انطلق خاف أن يقتله أو نحو ذلك. المهم أي شيء مرض أو خوف منعه من الصلاة في المسجد، فهذا إذا لم يستطع أن يصلي في المسجد بسبب هذا العذر أجر كأنما صلى في المسجد. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أجر كأنما كان صحيحا مقيما، وكان يعني بمنزلة من صلى مع الجماعة بنيته الصالحة. الحال الثاني أن يكون المرء متخلفا عن صلاة الجماعة لغير عذر، كهكذا يعني جالس إما على الإنترنت، ولا جالس يقلب له جريدة، ولا جالس يتحدث ويسولف مع مجموعة من الناس، أو يتابع له مسلسل، أو يرى له رقصة، أو حتى لو جلس يقرأ القرآن، أو نائم، هذا يسمع النداء ولا يجيبه. قد قال فيه صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فبين أنه على خطر عظيم، وهذا صلاته صحيحة عموما، لا نقول إن صلاته باطلة، صلاته صحيحة، لكنه على خطر عظيم وقد ارتكب منكرا عظيما. وذلك يا إخواني لأن صلاة الجماعة في المساجد يعني هي أظهر شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا للصلوات. ليس معنى أن نعمر المساجد أننا يعني ندهنها دهانا جميلا ونضع لها قببا وموكيت غالي ثم نقول والله عمرنا المساجد، لا، عمارة المساجد كم من مسجد يكون جداره من طين وسقفه من سعف وأرضه تراب يصلي عليها الناس وهو معمور أشد من عمران بعض المساجد التي جدارها من رخام وسقفها من رخام أو زجاج وأرضها من أغلى أنواع السجاد، ومع ذلك هذا مسجد يعني خراب وذاك مسجد عامر. والسبب في هذا أن المساجد إنما تعمر بمن يصلي فيها. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الذي يعمر مساجد الله هو هذا الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، فيؤجر على مثل هذا العمل وعلى إقباله على صلاته. وقد روي في بعض الأحاديث أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فيخشى على من يعني يخشى على من سمع النداء فلم يجب ألا يكون له صلاة أصلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، يعني الصلاة فرض على الأعيان، يعني كل واحد يجب عليه، ليس فرض كفاية من أراد يصلي يصلي ومن لا فلا، أهم شيء المساجد يكون فيها صلاة، لا، فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. قال: فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. توعد الله عز وجل من عطل الصلاة في المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة في المساجد ونهى عن إقامتها في غيره، يعني ليس المقصود يا إخواني أن الإنسان يصلي جماعة فقط، لو كان المقصود أن الواحد يصلي أي جماعة لكان أنا وإخواني نصلي في بيتنا وأنت أولادك تصلون في بيتكم وفلان وزملائه يصلون في استراحتهم وفلان وفلان يصلون في فلتهم أو في عملهم مكتبهم، وبالتالي نقفل المساجد. ليس المقصود يا إخوان بالمساجد أنه فقط تصلى جماعة فقط، لا، المقصود أن يجتمع المسلمون في هذه المساجد، وإنما بنيت المساجد ليصلى فيها. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالمقصود من ذلك أنه لا يجوز أن كل واحد يعمل جماعة في بيته، يعني ما يجوز أب مع أولاده يقولون يلا نحن نصلي جماعة في المجلس، وفلان في مكتبه خمسة ستة والله نصلي لوحدنا، إذا لم يكن عليهم مشقة في الذهاب إلى المسجد. لكن لو كان مثلا يصلون في المكتب مثلا لأنهم يحتاجون إلى هواتف تكون قريبة منهم، يحتاجون أن لا يتأخروا في الذهاب والمجيء، مثلا هناك بوابات يدخلون منها ويخرجون ورجال أمن، يعني فيها شيء من الصعوبة، نقول ليست مشكلة، اجعلوا مكانا مخصصا للصلاة وصلوا في مكانكم. أما يا جماعة أن يجعل المسجد أمامه وهم يفرشون لهم سجادتين أو ثلاث ويقولون نصلي في مكاننا ولا نصلي في المسجد، هذا بلا شك أنهم على خطر عظيم. كذلك أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة، لو قال الواحد يا جماعة طيب في مسجد لكن الناس قليل، نقول أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، إذا اجتمع اثنان خلاص هذه صلاة جماعة، ولأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ذلك حديث لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فكبر هذا الرجل يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر وصلى معه، فاعتبرهما جماعة بأنهما رجلان، فإذا اجتمع رجلان فأكثر فهذه صلاة جماعة. طبعا كلما كثر العدد صارت الصلاة أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وصلاة الأربعة أزكى من صلاة الثلاثة، يعني أطهر وأقرب إلى الله تعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه كلما زاد العدد كان أفضل. كذلك أيها الأحبة الكرام، لا بأس للنساء أن يصلين مع الجماعة، يجوز للمرأة أن تذهب وأن تصلي مع الجماعة، أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد، هذا لها جائز وليس عليها في ذلك حرج. لكن ننبه الأخوات اللاتي يذهبن للصلاة مع الجماعة، سواء يذهبن ليصلين جماعة التراويح، أو يذهبن لصلاة الاستسقاء والعيدين، أو يذهبن لأجل حضور محاضرات، ينبغي أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات المطهرات أن تلتزمن بالأحكام الشرعية. يا إخواني، نرى بعض الأخوات تذهب إلى المسجد ورائحة طيبها يشمه الذي على بعد كيلو أو كيلوين، ثم تقول: أنا والله رايحة أصلي في المسجد. تصلين في المسجد وهذا الطيب كله معك، تذهب إلى المسجد وحجابها ناقص، أو قد لبست ثيابا ضيقة كعباءة ضيقة، أو لبست مثلا تنورة ضيقة وقميصا ضيقا، وقالت: أنا والله رايحة أصلي في المسجد. يا أختي، أنت ما ذهبت إلى يعني مكان آخر، ذهبت إلى المسجد. الأصل في المسجد وفي غيره أيضا، في غيره أيضا الأصل أن المسلمة تلتزم وأن تلبس لبسا فضفاضا. ينبغي أن تخرج بإذن زوجها، ولا يجوز للرجل طبعا أن يمنعها إذا كان واثقا منها وواثقا من وضع المسجد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وأن تخرج غير متطيبة، غير متبرجة بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ما تدخل هي والرجال من باب واحد، لا، هن لهن باب والرجال لهم باب. والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضرن الصلاة، لكن كنا يلتزمن بالأحكام الشرعية في حضورهن. كذلك لا بأس أن تصلي النساء جماعة، مثلا لو مجموعة من النساء في مدرسة نساء، أو مثلا في كلية بنات، أو مثلا في حفل عشاء أو عرس أو نحو ذلك، مجموعة نساء، لا بأس أن يصلين جماعة، لا بأس أن يصلين جماعة بين بعضهن البعض، وتكون الإمامة وسطهن، يعني تقف هي هنا والنساء يقفن عن جانبيها وتصلي بهن، وليس في ذلك شيء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها، وهي امرأة، وتؤم نساءها وجوارها، وكذلك فعلته الصحابيات أنهن كن يصلين بالنساء، ويعمهن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. الأفضل أيها الإخوة والأخوات للمسلم أن يصلي في المسجد الذي يحتاجه الناس فيه، يعني مثلا أفرض أنك في مسجد معين إذا صليت فيه كثر المصلون لأنهم يرونك ويتشجعون بمجيئك، فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد، والأفضل أن تصلي في المسجد الذي يلي بيتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يلي بيته، ونهى عن تتبع المساجد. فلا ينبغي أن الإنسان كل يوم يصلي في مسجد إلا إذا كان عنده عذر، أو كان مثلا يذهب إلى مسجد بعيد لأن صوته حسن ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما يا إخواني أن يبدأ الإنسان يذهب كل يوم يصلي في مسجد تجارب لهؤلاء الأئمة فلا. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذهب الرجل إلى المسجد كان له أجر بخطواته، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الصلاة في المسجد والذهاب إليها، قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى جانب المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله خيام بيوت، ففرغت هذه الخيام، فأراد بنو سلمة وهم بعيدون أن يقتربوا وأن يسكنوا فيها، أن يضربوا يعني خيامهم أن ينصبوها في هذا المكان، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى يكتب الله عز وجل لكم آثاركم، يعني يكتب لكم أجوركم بحضوركم في بمجيئكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إذا توضأ الرجل في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه بها سيئة ورفعت له بها درجة. فهذا فضل عظيم أيضا ينبغي أن يحرص العبد عليه. من أحكام صلاة الجماعة أيضا، من أحكامها أنه إذا جاء إلى المسجد لا ينبغي أن يصلي بالناس في المسجد إلا الإمام الراتب، يعني إذا كان هناك إمام مرتب هو الإمام الرسمي للمسجد الذي جرت عادة الجماعة أن يصلي وراءه، فلا ينبغي أن أي واحد يقفز ويصلي، لا لا، الأصل أن لا يصلي إلا هذا الإمام الراتب الذي يعني اعتاد الناس عليه، إما أن يكون معينا مثلا من إدارة أو من الوزارة الخاصة بالمساجد، أو أن يكون الجماعة اتفقوا عليه وخلاص هو الإمام الرسمي، فلا ينبغي أن يقفز كل واحد يصلي مكانه، حرام، لا يجوز له ذلك. بل بعض أهل العلم شكك في هذه الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا تؤم ما دام هذا مسجده، يعني هو الإمام فلا ينبغي أن تزاحمه عليه، ولا ينبغي أيضا للمأمومين ولا للمؤذن أن يتحكموا بوقت الإقامة إلا بإذن الإمام، يتفقون معه على وقت معين، إذا تأخر الإمام ما جاء جاز أن يقيموا الصلاة، كما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عوف كان بينهم خصومة فتأخر على الصحابة فظنوا أنه صلى معهم الظهر، فأقام بلال الصلاة وصلى بهم أبو بكر، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم فصلى معهم مأموما وقال: أحسنتم، يعني أنكم صليتم. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنهم كانوا في

إمامنا ما جاء، ولن ننتظره ولا نصف دقيقة ولا ربع دقيقة، فصلوا، فهذا منهي عنه. والأصل أن يستقيم الناس مع هذا، وأن لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، يعني إلا إذا الإمام قال تقدم يا فلان صلي بنا جزاك الله خير، هذا ما في بأس. أما كل واحد يتقدم والمسألة صارت في الصلوات تجريب أصوات خاصة في الصلوات الجهرية وكل واحد يعطينا ترتيل، لا، الأصل أن يكون هناك إمام معين والذي يلتزم الناس بالصلاة وراءه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن يراعي الإمام المأمومين، يعني ألا يشق عليهم في تقديم وقت الصلاة أو في تأخيره، يعني أن يعني يتجاوب معهم لو طلبوا التقديم أو التأخير، أن يصبح لطيفا معهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يشق الإمام على المأمومين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول من أمّ قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. كذلك من أهم الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، أعني بصلاة الجماعة، أنك إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة ثم أقيمت الصلاة قبل يعني أن وأنت تصلي تحية المسجد، معروف أن الذي سيدخل إلى المسجد لأجل الصلاة مأمور بأن يصلي تحية المسجد. أفرض أنك كبرت لأجل أن تصلي تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وأنت لا تزال تصلي تحية المسجد، فماذا تفعل؟ في هذا الحال أنت على حالتين، إما أن تكون قد مضى أكثر الصلاة، يعني هاتان الركعتان تحية المسجد قد مضى أكثرها، مثلا أنت في التشهد الأخير أو مثلا في يعني في نصف الركعة الثانية سوف تنهيها قبل أن يكبر الإمام بسرعة تنهيها، هذا لا بأس أن تنهيها. أما إذا كان لا تزال في أولها أو تعلم أن هذا الإمام لن ينتظر، استوى اعتدل الله أكبر مباشرة، لن يسوي الصفوف، ينتظر له مثلا ربع دقيقة إلى أن تتسوى الصفوف، بحيث أنك ستفوتك تكبيرة الإحرام، فنقول اقطعها مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا ينبغي أن يصلى إلا الصلاة المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية قال فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذا هو الأصل، أنه إذا قيمت الصلاة ألا يصلي إلا الصلاة المكتوبة التي أقيمت. أيها الأحبة الكرام، كما أنه ينبغي في صلاة الجماعة وفي المساجد أن يبعدها الناس عما يعني عما لا يليق بالمساجد، كرفع الأصوات فيها أو الصراخ بالأولاد أحيانا أو الشجار الذي يقع في المساجد أو البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فالأصل أيها الإخوة والأخوات أن يكون هناك تعظيم لهذه المساجد واهتمام بها بتزيينها وتطيبها، وأن الإمام أيضا يهتم بجمع قلوب الجماعة. ما الذي يمنع لو كان الإمام مثلا يجعل للجماعة مثلا جلسة خلال الأسبوع بعد مغرب كل اثنين يجتمعون أو كل أسبوعين يجتمعون مرة واحدة، يجتمعون يتآلف بعضهم مع بعض يبحثون أمور المسجد. ينبغي على الإمام أيضا أن يحرص على تعليم جماعته، يعني على يقرأ عليهم مثلا من كتاب تفسير، يقرأ عليهم من كتاب حديث، يقرأ عليهم من شيء من كتب السيرة. يعني المقصود يا جماعة أن المسجد يصبح فيه شيء من الخير، ما يصبح المسجد فقط جاء الناس الله أكبر سمع الله لمن حمده وخرجوا، لا، ينبغي الإمام أن يكون حريصا. إذا لم يكن الإمام كذلك ينبغي أن يكون بعض المأمومين ينسق مع الإمام في سبيل أن يعني أن يحسن أمر صلاته تقربا إلى الله عز وجل في ذلك. كما أنه ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن تطهر المساجد مما يكون من غل وحقد وحسد بين الإمام وبين المأمومين أو بين المؤذن وبين بقية المأمومين. وينبغي على الإمام إذا شعر أن بين المأمومين شيء من الغل أو الحسد أو نحوه أن يحاول أن يجمع بينهم. ولا يليق يا أحبابي أن تقوم أنت في صف ويقوم أخوك المسلم في الصف الذي بجانبك وفي قلبك من الغيظ والحقد والحسد عليه أكثر مما في قلبك على اليهود والنصارى، وهو يركع معك ويرفع معك ويسلم معك ويدخل في الصلاة معك ويخرج معك، ولم تستطع أن تؤلف قلبك وقلبه وأنتما في مسجد واحد. بالله كيف تستطيع أن كيف تأمل أن تؤلف قلوب الأمة كلها وأنت لم تستطع أن تؤلف قلبك وقلب أخيك المسلم؟ فلا بد أيها الإخوة من العناية بهذا. نعم نقول يجب الصلاة مع الجماعة، لكن كذلك الصلاة مع الجماعة لها غايات شرعت لأجلها، ليس فقط المسألة تعال صلي واخرج، لا بد أن تتحقق هذه الغايات من تآلف وتآزر والتعاون على الخير وتعلم للعلم الشرعي وحرص على الخير وقيام عليه. كذلك من أهم ما يتعلق بالمساجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الاجتماع على الصلوات، وكان صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجماعة كان يتفقد

الذين يتخلفون عنها ما يرضى أن يكون هو يصلي وجاره ما يصلي، أو يكون الإمام يصلي وثلاثة أربعة من الجماعة غائبين، لماذا يغيبون عن الصلاة؟ إن كانوا مرضى زرناهم، إن كانوا عصاة نصحناهم، إن كانوا لا يستجيبون للنصيحة ذكرناهم بالله وسلكنا جميع السبل لأجل نصحهم وتوجيههم، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحيانا يقول أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، يسأل عنهم. وكان يقال يا رسول الله إن سعد بن عبادة مريض هلما نزوره، ويخرج صلى الله عليه وسلم زائرا. فقد مرة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فخرج صلى الله عليه وسلم إليه. إذن كان يا جماعة يحرص على، أما يا جماعة لما يكون الإمام يصلي ولا يهمه يصلي معي صفان أو صف أو لا يصلي معي أحد، لا، كذلك إذا لم يهتم الإمام يجب على الجار أن يهتم بجاره، وعلى الأخ أن يهتم بأخيه حتى لا يحاسب عنه يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، وإن شاء الله تعالى لعلنا فيما يأتي في الحلقة القادمة سوف نتكلم في بعض الأحكام الخاصة بصلاة المسبوق الذي يسبق في صلاته، يعني الذي يفوته شيء من الصلاة كيف يقضيها، فنلتقي إن شاء الله هناك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: العشاق طلعت اشرب لفترة العشاق طلعت اشرب لفرحة العيدين
1: لا ويلا لا لا ويلا
0: لفرحة العيدين
1: لا ويلا لا لا
0: ويلا لآية الخلاق حسني والأخلاق لآية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا لا ويلا
0: شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا لا ويلا
0: لآية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا لا ويلا
0: شرف بها القطرين.

الأنظر يهدهي الأزهر لجنة الأنظر يهدهي الأزهر والورد في الخدين يا ويل والورد في الخدين في القلب يا محتر العقل يا مطر قلبي يا محتر العقل يا مطر

هندي الاكفن طليان البنيان يا هندي الاكفن طليان البنيان امريكي النهدين امريكي النهدين داوردي العوجان وفلقي الاسنان داوردي العوجان وفلقي الاسنان يا خمري

اكثر القتلى قلبي مهما عاش قتيل بالقفله بل قلبي مهما عاش قتيل

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
3: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
2: تحليل عميق،
3: وضيف يضع النقاط على الحروف.
2: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
3: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
2: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
3: 781-952-1211
2: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
3: 02-338-7913.
2: بعد الخبر على راديو عدن الغد
3: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق،
4: وضيف يضع النقاط على الحروف.
3: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
4: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
3: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
4: 7 8 1 9 5 2 1 2 1،
3: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
4: 0238 7 9 1 3.
3: بعد الخبر على راديو عدن الغد
4: 899 959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة، ونبدأه محليا. وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان برفع الجاهزية الأمنية إلى الدرجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية في المحافظات المحررة. ببالغ الأسانة اعتدارة أمن أبيان اثنين من أبطال قوات الأمن الوطني الذين استشهدا إثر اعتداء إرهابي غادر نفذه تنظيم القاعدة فجر اليوم على موقعهم في مدينة لودر. ونفذ عدد من المواطنين المقبولين ضمن كشوفات التوظيف الحكومي لعام 2025 في محافظة عدن وقفة احتجاجية طلبوا خلالها بسرعة استكمال إجراءات تعيينهم وإنهاء ما وصفوا بحالة المماطلة في إنجاز معاملات التوظيف. عربيا وعالميا، كشف مسؤولان أمريكيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك في أعقاب طلب الرياض مساندة واشنطن لمواجهة أي تصعيد محتمل. والتهمت حرائق غابات قرب باريس أكثر من 1900 هكتار، وأجبرت السلطات الفرنسية على إجلاء نحو 1000 شخص، بينما أوقفت السلطة مشتبهين في إشعال النيران عمدا. اقتصاديا، كشفت وسائل إعلام عبرية عن ملامح مشروع استراتيجي جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز وقناة السويس معا، مما يضع إسرائيل في قلب شبكة التجارة العالمية. وأظهر تحليل صادر عن مركز إمبير للأبحاث الطاقة أن الطاقة الشمسية أصبحت أكثر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي. رياضي النادي وحدة عدن يعلن تعيين الكابتن عمار الكلدي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن خطط النادي لتعزيز الجهاز الفني والاستعداد للموسم الكروي الحالي والاستحقاقات المقبلة. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب AT&T في ولاية تكساس، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في مواجهة مرتقبة مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكرة لكأس العالم. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
3: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
2: تحليل عميق،
3: وضيف يضع النقاط على الحروف.
2: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
3: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
2: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
3: 7819521211
2: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
3: 02-38-7913.
2: بعد الخبر على راديو عدن الغد
3: 899-959.
0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
4: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
4: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
4: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
4: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
4: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
4: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
4: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
4: من كل صباح
5: عدن هذا الصباح.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819521211
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-38-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.
2: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
3: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
2: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
3: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
2: فصول تتبدل،
3: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
3: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
2: تتغير الفصول
3: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
3: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
3: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
3: من كل صباح
4: عدن هذا الصباح.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة.

جديدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حبك حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق،
4: وضيف يضع النقاط على الحروف.
3: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
4: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
3: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
4: 78

0: وصوتكم يصنع الفرق.
1: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
0: 78.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد

0: خدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-31-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: على راديو عدن الغد
6: 899-959.
7: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
8: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
7: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
8: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
7: فصول تتبدل،
8: أوقات تتحول،
7: وأنماط الحياة تتعدل،
8: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
7: تتغير الفصول
8: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
7: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
8: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
7: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
8: من السبت إلى الخميس
7: في موعد جديد
8: من كل صباح
9: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة، صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة

حتى الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: قلت حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا.
1: بنك باز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ترد
1: من حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: وفاين بان عندي فيها واحد بلان وار اليوم.